0: بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: الكريم.
1: القرآن الكريم.
0: برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. في برنامجكم محبوبات الرحمن، فإن المولى سبحانه وتعالى قد أمر عباده في كتابه العظيم ببر الوالدين، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبر الوالدين من الأمور التي يحبها المولى سبحانه وتعالى. وأنت يا عبد الله إذا حرصت على بر الوالدين فإنك تكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، وهذا عمل عظيم وأجر كبير أن تكون بارا بوالديك. فكما في قوله تعالى: وقضى ربك، أي أمر سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أمر بتوحيده وهو أعظم أمر، ثم ثنى ببر الوالدين، وهذا يدل على عظيم منزلة بر الوالدين. وبر الوالدين كما ذكر سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر، هذا في حالة الكبر، لأن قبل مرحلة الكبر يعني هم يعني أقوياء يكفون أنفسهم، لكن عندما يصل إلى درجة الكبر فهو يحتاج إلى من يساعده، وهذه مرحلة حرجة يحتاج فيها الوالدان إلى من يساعدهم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أحدهما سواء كان أب أو أم أو كلاهما. طيب، ما هو الواجب عليك يا عبد الله؟ قال: فلا تقل لهما أف، لا تتأفف. يعني الحين عندما يقول لك الوالد أو تقول لك الوالدة: يا ابني افعل كذا، تقول: أف إن شاء الله بس طيب، وتقوم وتفعل. أنت تأثم بهذا الفعل لأنها كلمة تضجر حتى وإن قمت وفعلت، فما بالك بمن يقول: لا أنا لن أفعل. متى تقول يعني أنك لن تفعل؟ هذا أسلوب ليس بنافع وليس من الأدب وليس من بر الوالدين. في حالة واحدة، لو أنهما أمراك بمعصية الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن الرد: إن أمراك بمعصية ما تروح وتقول: ما أنتم مجانين، وأنتم ما تفهمون، وأنتم شيوب وتخرفون، وأنتم وأنت يا عجوز تخرفين. لا، هذا كلام لا يستقيم. بل من العلماء من قال أن كلمة الابن يقول لوالده شايب والابن يقول لأمه عجوز، قالوا هذه من العقوق. الله أكبر، من العقوق. فلا تقل لهما شايب ولا تقل لهما عجوز، وإنما قل له أب، قل لها أم كما ذكر القرآن. فهذا من الأدب الذي يحب المولى عز وجل من عباده أن يتخلقوا بهذا الخلق العظيم. فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما. النهر رفع الصوت، وهذا من الخطأ وليس من الأدب، بل يأثم على ذلك، وإنما تخفض لهما الصوت، تخفض لهما الصوت وتتلطف معهما. سبحان الله، كان يتلطفان بك وأنت صغير، الآن ما ترد هذا الحق وهذا الواجب؟ ومما قرأت أن رجلا كان يصلي مع الناس الجمعة، والإمام في الركعة الثانية فإذا بهذا بأحد المصلين يسقط ويخر ميتا. بعد الصلاة أسعفه الناس، وصلوا للمستشفى، الطبيب يقول أن هذا الرجل قد فارق الحياة، الرجل شاب. فيقول هذا الإمام والخطيب، يقول: والله هذه حسن خاتمة، يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، في بيت الله عز وجل أفضل بقاع الأرض، في الصلاة أفضل العبادات، في أفضل ركن من أركان الصلاة وهو السجود، لأنه مات وهو ساجد. يقول هذا الرجل أكيد عنده عمل تميز به فكافأه الله عز وجل بهذه الخاتمة الحسنة. فيقول الشيخ هذا، يقول بعد العزاء، يقول: أخذت
الأخ الأكبر فسألت أخوك هذا الصغير يعني إيش يسوي؟ فيقول والله نحن كلنا بارين بأمنا، يعني أبونا قد مات وعندنا أم، يقول كلنا بارين بها إلا أن هذا الأخ كان أشدنا برا. الله أكبر، إذا عرف السبب بطل العجب. كان أشدنا برا، فكان يتفقد أغراض الأم، يعني ينظر حتى إلى الفرشاة، إلى المعجون، إلى عطورها، إلى ثيابها، إلى حوائجها، فأي شيء ناقص أو كاد أنه ينتهي فإنه يذهب ويشتري إليها قبل أن تطلب هي. فكافأه الله عز وجل بهذه الخاتمة الحسنة. فيا أخي المسلم احرص على بر الوالدين. هذا إمام التابعين سعيد بن سيب رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، الذي لم تفته الصلاة منذ 30 سنة، لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد، ولم تفته تكبيرة الإحرام، ولما ماتت أمه بكى رضي الله تعالى عنه، فجعل أصحابه يصبرونه فيقول والله إني أعلم أن الموت حق، وأن المسلم ما عند الله خير له من البقاء في الدنيا، ولكني أبكي على باب يوصلني إلى الجنة قد أغلق. الله أكبر، انظر إلى هؤلاء القوم الذين عرفوا معنى بر الوالدين. واحذر يا عبد الله أن تكون ممن لا يقيم لوالديه وزنا، بل قد رأينا للأسف من بعض الناس ممن يتقدم في المشي حتى على والديه، ممن يتكلم قبل والديه، ممن يقدم زوجته وأولاده على والديه. سبحان الله، كم نسمع وكم قرأنا، ومع هذا تجد أن هذا الشخص لا يوفق. فاحرص يا عبد الله، حتى ولو كان والداك على يعني قد توفاهم الله عز وجل، فإنك تصل أصدقائهم وتدعو لهم وتتصدق عليهم، فهذا من البر للوالدين حتى بعد وفاتهما. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يبرون بوالديهم، وأن يجعلني وإياكم ممن يفعلون ما يحبه المولى عز وجل، وأن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: الكريم.
1: القرآن الكريم.
0: مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: ختمنا حلقة الأمس بهذه العبارة:
6: كلاكيت، نهاية الحلقة.
5: ترى ما الذي تعنيه كلمة كلاكيت؟
6: الكلاكيت هو
5: عذراً عزيزي.
6: ما الأمر؟
5: لنفسح المجال للمستمع الكريم ليفكر بعض الوقت فيما تعنيه كلمة كلاكيت.
6: اقتراح في مكانه ليكن هذا:
5: فكر معنا عزيزي المستمع فيما تعني كلمة كلاكيت.
6: سنعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير،
5: ابقوا معنا.
6: عزيزي المستمع،
5: إن كان البعض منكم لا يزال يفكر في كلمة كلاكيت، فإن الكلاكيت هو
6: مؤشر للقطة، والمفردة جاءت من القاموس الفرنسي،
5: وهذه الكلمة تعني الطرق.
6: والكلاكيت مستمعين الكرام عبارة عن قطعة من الخشب،
5: وهذه القطعة يتصل عادة بأحد أطرافها ذراع خشبي يتحرك بسهولة،
6: ولذلك الذراع صوت مسموع عند الدق عليه،
5: ويكتب على هذه اللوحة اسم الفيلم والمخرج والمصور ورقم اللقطة،
6: ويشير تطابق الذراع على اللوحة إلى بداية اللقطة في الصورة.
5: واستعرنا المفردة مجازاً للتدليل على نهاية الحلقة في هذا البرنامج.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
7: أرنست بيرغمان.
6: في حلقة الأمس عرفنا أن أرنست بيرغمان أشهر من كتب الصورة،
5: وقد قدمنا من صوره المكتوبة الجميلة فيلم الختم السابع.
6: عرفنا في حلقة الأمس أن هذا السيناريست جعل من الموت شخصية مجسدة.
5: التقت شخصية الموت بشخصية المحارب الصليبي العائد للسويد بعد غياب دام 10 سنوات.
6: لم يكن من السهل أن يجعل السيناريست من الموت شخصية يمكن محاورتها،
5: لكن هذا الكاتب المخرج قد فعلها.
6: أجل فعلها، لدرجة أن شخصية المحارب الصليبي استطاع التحايل على الموت بطريقة ما.
5: ترى ما هي هذه الطريقة؟ وهل استطاع أن يتخلص المحارب من الموت حقاً أم لا؟
6: ابقوا معنا.
5: مستمعين الكرام، استطاع الفارس المحارب أن يتحايل على الموت، وذلك بأن يلعب معه لعبة الشطرنج.
6: إذن فالفارس قد بيت النية لتأجيل موته أملاً في الانتصار والتغلب على الموت نفسه.
5: لقد رسم الكاتب أرنست بيرغمان هذه الصورة بكلماته بكل براعة حتى أصبحت الصورة مكتوبة.
6: الكاتب بيرغمان لا يريد هنا المعنى الحقيقي للموت،
5: ولا يريد للفارس المحارب الصليبي هذه الشخصية بكل أبعادها.
6: إن الفكر الفلسفي يغلب على هذا الفيلم، لأنه ما من أحد يستطيع تأخير الموت إذا حان الأجل.
5: إذن ما الذي يريد أن يقوله إنغمار في هذا الفيلم الفلسفي العميق؟
6: إنه يريد أن يسأل أسئلة وجودية عن الإيمان والحقيقة وعن مدبر هذا الكون.
5: مثل هذه الأسئلة تحتاج عقلاً كبيراً وتفكيراً عميقاً.
6: صدقت يا عزيزتي،
5: هذه الأسئلة ذاتها التي سألها الشبان الأوروبيون بعد الحرب العالمية الثانية.
6: لماذا نعاني ونعذب هكذا؟
5: لماذا يهلكنا الطاعون بينما لم تكن الحملة الصليبية إلا من أجل خدمة الدين؟
6: لماذا يقتلنا الموت ونحن في خدمته؟
5: هل يحق للطاعون أن يفعل بنا فعلته هذه؟
6: انبثقت من هذه الأسئلة أسئلة أخرى أكبر وأعمق.
5: من هنا شكلت هذه الأسئلة صوراً في ذهن الكاتب أرنست برجمان، حولها إلى سيناريو الختم السابع،
6: وأصبحت تلك الأسئلة صوراً مكتوبة.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
6: إنغمار برجمان. أيها الأصدقاء، أغلب أفلام إنغمار برجمان تتحدث عن ذات الأسئلة التي طرحها برجمان بفيلمه الختم السابع،
5: بل إننا قد نجده في بعض الأحيان يتأرجح في أفكاره ما بين مؤيد مرة أو معارض.
6: هذا يعكس ما قلناه عنه في حلقة الأمس بأنه متقلب المزاج.
5: صدقت يا عزيزي، ولكن الأفكار العظيمة مربكة وتربك من يحاول الولوج فيها.
6: لذلك فإن شخصية برجمان نفسه شخصية مربكة متناقضة.
5: في إحدى المرات يسأل عن أفضل أفلامه فيختار أحدها،
6: بينما يظهر مرة أخرى ليقول بأن أفلامه لا تستهويه وأنه لا يرغب بمشاهدتها مرة أخرى.
5: رغم أن برجمان ليس من أولئك المؤمنين، إلا أنه تمنى عندما كبر في العمر أن يصبح متديناً،
6: كما تمنى أن يجد الإجابات على أسئلته، بالرغم من أن رؤية أفلامه لا تمنح المشاهد فكرة عن رؤية هذا الرجل للدين والمتدينين.
5: في حين نجده يكره المتدينين ويحقد عليهم كما في فيلمه الختم السابع،
6: بينما نجده في فيلم آخر يقدمهم على أنهم الملائكة التي تعيش على هذه الأرض، مثل فيلمه الأفضل صرخات وهمسات.
5: أصدقائنا، يعتبر إرنست إنغمار برجمان أشهر شخصية سويدية.
6: لقد عرف في أنحاء العالم طيلة مشواره المهني الذي امتد نحو 60 عاما.
5: تأثر جيل كامل من المخرجين بأفلام برجمان التي تميزت بتناولها الجريء لقضايا مثل الأخلاق والتعذيب.
6: أصدقائنا، لم يكن الدين الموضوع الوحيد الذي ناقشه برجمان بأفلامه،
5: بل إنه تعدى ذلك ليقدم فلسفته عن النفس البشرية ويغوص في أعماقها ليثبت لنا أنه عالم نفسي بقدر ما هو فيلسوف.
6: أما الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان، فإن برجمان أكثر من أبدع في الصورة المكتوبة.
5: كلاكيت، نهاية الحلقة،
6: إلى اللقاء.
1: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة،
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: قفار حلم. ليس حلما من أحلام الطيران تلك التي اشتغل فرويد على دراستها، والتي يعزو أسبابها إلى ذكريات الطفولة، عندما يطوح الخال أو العم أو الأب بالطفل في الهواء ليعيده بين يديه مرة أخرى، والطفل بين مذعور ومبتهج أيام ابتهاج، بين أن يكون ضاحكا وباكيا معه، بين أن يكون مشتاقا إلى العلاء وخائفا من الوقوع الإيكاروسي على الأرض ما لم تتسلمه أياد أمينة وحانية. لا أعتقد أن هذا الحلم يغترف من تلك الذاكرات، ولا يتعلق بالانشداد إلى الماضي، بل بالرحيل إلى الآتي، بل أظنه لا يكترث بما فات ولا بما هو آت، إنه يسافر فحسب كقماشة تتلذذ بأخذ الريح لها، وهي تنشد في بالها قصائد مرفرفة. حلم يتموج دون أن يتكسر على ساحل ما أو ينحطم على صخرة ما، بل يشتهي صورته وخلقته التي لا يراها ولا يشعر بها. إنه يمضي إلى الأعلى قدما كالموسيقى التي تنتثر من واد إلى واد، وتنفرط من سماء إلى سماء أخرى، أو مثل نار ثلجية تندلع في غبطة وتنشب أخبارها فيها. كنت أقول أنه لم يكن حلما من أحلام الطيران، كما تغويني صورة أسراب الإيوز الكندية زاهية الألوان فارعة الأجنحة، تلك التي تمخر الهواء، تغويني في استحضار تلك الأحلام. ذلك لأن هذا الحلم الذي يراودني بين الحين والآخر يذهب عمودية لا أفقية، يرحل في ذاته مثل ابتلاع الريق الذي لا يخلف في العنق سوى حركة طفيفة، ومع ذلك فالرأس لا يتغير والبطن كذلك، اللعاب باق في الحلق والماء مكتنز في كامل الجسم. أتصور ذلك الحلم مثل الرذاذ الذي يحضن نفسه، لا ينتشر إلا لكي يتعرف على رذاذيته في مساحة معينة، ليلملم فريقه دون قصر بل بعفوية تامة، أو مثل شجيرة ريحان أو ياسمين تكتظ بعبقها في الداخل، مع أن الآخرين يتصورون أنهم يشمون روائحها الشذية. لو تحول أولئك إلى ريحانة أو ياسمين ماذا كانوا سيفعلون؟ سيطيرون أم سيختنقون بروائحهم؟ سيكتفون بأريجهم وشذاهم، أم سيستهويهم أنهم يمنحون تلك الروائح لغيرهم أيضا؟ يمكن أن يكون ذلك الحلم طيرانا للداخل، أو بتعبير سان جون بيرس في قصيدته الشهيرة أنا باز، التي تعني الحملة نحو الداخل، أو بتعبير نحوي منفتح على حقيقته العناقية، طيران بالضم لا بالفتح أو الجر. كنت أحلق إذن ساحبا ذاتي إلى ذاتي، أتحقق هناك كأنني في مخاض ولادة لا تبدو من فرط شفافيتها أنها عسيرة، لأنني كنت سعيدا جدا وليس لدي عينان كي أغمضهما من جراء تلك المسرة الغامضة، ولا جسدا مفصلا بأطراف وبروزات وانحناءات هلالية، ولا واقعا عيانيا يمكن أن يتخطف أو يتقصف أو يتلاشى. وكعادة الجليل الذي قد يبدو مضحكا في بعض الأحيان، فإنني أتصور أن هذا الطيران، والذي يبدأ من الأدنى إلى الأعلى، من الأسفل إلى الفوق، بدون أي علاقة مشابهة بالصواريخ التي تئز بمعدنها ولهبها واندفاعاتها العنيفة بأقصى سرعة، والتي يفترض

0: عن العالم أو أنها خرساء لذلك تخترع هذا الزحف المقيت، بينما كل ذلك التمط الجلدي الذي تمارسه في مضيها لا يجمع كل جلدها عند رأسها، أو لا يجعل تلك الاختلاجات الجلدية تخرج خارج رأسها. إن الدودة ترحل في ثنياتها وتعاريجها الجسدية إلى أين؟ لا حيث لا يطبق عليها العالم، وإلى حيث تمتثل لإرادتها الخاصة، حتى لو وصمت بأنها طبيعة نهاشة ومتعطشة للحم والدم. إن هذا الطيران لا يشبه التحويم، ففي التحويم مكان مركزي يستدار حوله أو يقصد إليه، كما لا يشبه الانبتات، لأن المنبت كما تم وصفه بدقة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، ذلك أن مثل هذا الطيران قد أبقى الظهور جميعا وخلفها وراءه، كما قطع وتجاوز أراضين وتلاعا ونجودا، ساعيا في بريده لكي يصاعد في هوائه الصافي، ولكي يشعر بالمطر وهو يشخب قيعانه المرتفعة. كما لا يشبه القفز، لأن القافز سرعان ما يهبط ويستقر على الأرض أو الموضع الذي هبط إليه أو الذي سيلجأ إليه، ترابا أو بحرا أو حفرة أو هاوية أو لعنة. إن هذا الكمال الكوميدي تحليق عمودي بأجنحة تتخايل كأجنحة الزيز، كما لا يخلو من عظمة كزهو مفتعل لطاووس مثلا، أو كقفص صدري لديك رومي دون مألوان متعسفة، أو إسراف في الشكل والمظهر. ولتحري الدقة فإنني أظنه مرة أخرى في صورة رذاذ يتصاعد من سجام ومحبة دون مبالغة، وينعتق دون تباطؤ حتما بمسحة رمادية أو كحلية خافتة جدا حتى لا يكاد يرى لها لون، ومع ذلك لا تشكل الصورة نسيجا ملتحمة ولا قطعة طيرانية واحدة، بل تمضي كذرات سعيدة فقاعات صغيرة جدا لا تريد أن تفضح نفسها بالثرثرة والإفصاح، ولا يهمها ذلك، كما لا شأن لها بالانفجار من قريب أو بعيد، ولا شيء يخذلها أو يعوقها، ولا تتلاطم مع بعضها، بل ترتفع على هيئة نشيد أو نقاط متجاورة في لوحة عن النجوم والليل لفان جوخ. أين يذهب هذا الحلم؟ إلى داره الفسيحة الضيقة وحدها، إلى شهوته التي تجاهد وتكابد كي تشفى من العبء والثقل، كي تنتصر ذات ليل تحتطب فيه السنابل والعميان، وتتعثر وتنزلق في عيونها وأشجارها وطواحينها. إنه تحليق جواني ينهض بالبخور والتمائم المقدسة، تدويم بثق من قمقم انفتح للتو وكان قد أغلق منذ الأزل، وفي نشوته الناهضة اتخذ هيئة قفير نحل عمودي صامت ومسحور يعرف أن عسله فيه، متسلقا هواء الأحلام شاردا في امتصاص لذاذاتها. إنه تحليق جواني وأشبه بالخلاص، أشبه بمن يشفي غليله ويثأر أخيرا، لكن دون أن تبدو أي أحقاد أو ضغائن في هذا المشهد. قفار حلم،
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى،
0: عين أخرى.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع اليوم الدين. بداية في الحقيقة أشكر إذاعة سلطنة عمان البرنامج العام، برنامج نستطيع لتسليط الضوء على الإنتاجات الفكرية والإبداعية، وهذا في غاية الأهمية. أنا الدكتور حمد بن حمود بن سليمان الغافري، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بالجامعة العربية المفتوحة، متخصص في الذكاء العاطفي وتنمية المهارات الإنسانية المرتبطة بالتعلم والحياة. أكمل حاليا بفضل الله سبحانه وتعالى 28 عاما في هذا المجال، وفي التدريس الجامعي والبحث العلمي والتدريب وبناء المبادرات التعليمية. سأتحدث اليوم معكم عن مسيرتي أو قصتي مع مؤلفاتي العلمية وعشقي لتخصصي وهو علم النفس التربوي. فكرة الإصدارات العلمية جاءت في الحقيقة من ملاحظة الخبرة الواقعية ومن ملاحظة الفجوة الحقيقية بين النظريات النفسية وما يعيشه الناس في واقعهم اليومي. البعض للأسف يعني يفهم أن علم النفس هو علم نظري، ولكن في الحقيقة علم النفس هو علم تطبيقي متى ما تم تناوله بشكل تطبيقي. فالمعرفة كما أقول دائما قوة، وتكمن قوتها في تطبيقها، فالتطبيق هو هندسة المعرفة خصوصا في مجالات التعليم والعمل والعلاقات. فالبداية كانت بسؤال بسيط، وهو كيف نحول الذكاء العاطفي من مفهوم نظري إلى مهارة تمارس؟ وانطلقت من الاهتمام العالمي بنظرية الذكاء العاطفي كفلسفة في التعيين، كفلسفة من فلسفات التدريب والتأهيل والتطوير. ومن هنا لله الحمد بدأت الإصدارات. إصدار الأول كان في 2010 بعنوان الذكاء العاطفي مفهومه وأهميته ومجالات تنميته. هذا الإصدار كان بهدف غرس ثقافة مفهوم الذكاء العاطفي وأهميته في حياة الإنسان بشكل عام والحياة المهنية بشكل خاص والمجالات التي يتعلق بها، وهو في الحقيقة كبداية يعني لغرس هذه الثقافة. بعد ذلك وفي عام 2016 كان بفضل الله سبحانه وتعالى إصداري العلمي الثاني في هذا المجال، والذي انبثق من بحث علمي قام به 7 من الباحثين على رأسهم أخونا الكريم البروفيسور سعيد الظفري، البروفيسور حسين الخروصي في جامعة سلطان قابوس، وبحث كان بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وجامعة سلطان قابوس. هؤلاء الباحثين 7 درسوا إلى أي مدى نستطيع أن نتنبأ بالتحصيل الدراسي لدى الطلاب في مؤسسات التعليم العام من مستوى الذكاء العاطفي ومستوى الذكاء الوجداني لتلاميذهم. وبناء على هذا البحث كان لابد من إعداد برنامج تأهيلي تدريبي لمجموعة من المعلمين في تخصص العلوم والرياضيات والمجال الثاني. فهذا كان إصدار الثاني عبارة عن برنامج تطبيقي تم تطبيقه لمدة 14 يوم وتقييم فاعليته قبل وبعد، ثم أيضا كما يقال علميا بشكل تتابعي. أما الإصدار الثالث فكان بفضل الله سبحانه وتعالى في عام 2021، وانطلق من فجوة سياقية وفجوة منهجية، وهو بعنوان الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية. في كثير من النظريات المتعلقة بالذكاء الوجداني تم توظيفها في مجال الإدارة وفي مجال البزنس، ولكن قليل جدا في تلك الحقبة وهي في عام 2021 من وظف وتحدث كيف نوظف هذه النظرية في القيادة التربوية. فكان هذا الإصدار كجانب تطبيقي كيف نوظف نظرية الذكاء الوجداني أو الذكاء العاطفي في الحقل التربوي وبشكل خاص في القيادة التربوية. آخر إصدارين كانوا في عام 2025 وهم دليلين تطبيقيين، 13 وحدة تدريبية تعنى بتنمية مهارات الذكاء العاطفي. طبعا حينما نتحدث عن التحديات، أبرز التحديات للمؤلف والكاتب في العالم العربي هي حقيقة قلة الدعم، لأن كل هذه الإصدارات أنا شخصيا تبنيتها من حيث يعني تصميمها بالتصميم غير تقليدي، تبنيت من حيث طباعتها، من حيث تسويقها. أيضا من أبرز التحديات كيف تبسط المفاهيم العلمية دون الإخلال بعمقها، كيف تقنع يعني بأن الذكاء العاطفي علم يقاس وينمى وليس مجرد شعارات. كذلك مع الضغوط المهنية والارتباطات اللي إحنا يعني الكثيرة معانا في جانب العمل، كيف تستمر في البحث والكتابة مع متطلبات كما أسلفت العمل الأكاديمي. ومع ذلك ومع الإرادة، ولأن الإنسان حينما يكون صاحب رسالة كللت وتوجت هذه الرحلة بإصدار كما أسلفت 5 كتب علمية متخصصة في الذكاء العاطفي، إضافة إلى مجموعة من البحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة، فضلا عن عدد من الإصدارات في مجال التدريب.
2: نستطيع، ولنا بصمتنا الخاصة في مضمار الحياة.
3: النظرة المستقبلية هو الآن حاليا في الحقيقة في هذا الجانب تحويل هذه الإصدارات إلى نماذج تدريبية معتمدة، وهذا حصل ولله الحمد في آخر إصدارين لي، بناء منصات تعليمية رقمية متخصصة في مجال الذكاء العاطفي، توسيع البحث في العلاقة بين الذكاء العاطفي والتحول الرقمي والصحة النفسية، وكذلك الذكاء العاطفي في ظل الذكاء الاصطناعي، وهذا هو في الحقيقة آخر بحوثي التي أعمل عليها. في نهاية حديثي مرة أخرى حقيقة أنا أقدم شكري وتقديري لإذاعة سلطنة عمان، البرنامج العام برنامج نستطيع، على تسليط الضوء على الإنتاجات الفكرية والإنتاجات الإبداعية الشبابية والعمانية بشكل خاص. وفي النهاية أؤمن أن العلم الذي لا يغير حياة الإنسان يبقى ناقصا، ورسالة مشروعي العلمي هي أن نحسن فهم أنفسنا لنحسن حياتنا. وإن كان هناك من كلمة شكر حقيقة في هذا المجال، بداية يعني أخص شكري لأستاذي الكبير أحد عمالقة علم النفس التربوي في العالم العربي البروفيسور يوسف قطامي، هو من أخذ بيدي في البداية وهو من وجهني إلى التخصص المناسب في حياتي وهو تخصص علم النفس التربوي. كذلك أستاذي الراحل رحمة الله عليه الأستاذ علي إبراهيم الذي علمنا ما معنى أن تكون معلم ذو رسالة.
2: نستطيع في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.

عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. إسرائيل تستبق الإعلان عن موقفها من اتفاق وقف إطلاق النار بتصعيد عسكري في غزة واعتداءات في الضفة الغربية المحتلة. بعد أزمة المهاجرين، إيطاليا وفرنسا تشددان التدابير الأمنية عند الحدود المشتركة مع إسبانيا. بتكلفة تقديرية قارب 365 مليون ريال عماني، طرح 60 مناقصة وإسناد 74 مشروعاً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وزارة العمل تعلن عن توافق سلطنة عمان.

0: إذاع الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: السادسة وأربع دقائق، الساعة الآن صباحا في مسقط. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه، الأصائل للمؤتمرات وسيارات جيتور.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر
4: الله أكبر.
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم، وسود سهل عم، وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى، ودائما وأبدا أيها الأصدقاء، بداية القول دعاء: اللهم أحسن إلينا بعفوك، وارزقنا خيرك، واشرح صدورنا برضاك، واختر لنا ما يسعدنا ويرضيك، واجعل لنا في سمعنا نورا وفي بصرنا نورا، واجعل لنا نورا نستضيء به في الدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين.

أحبتنا، مع بداية هذا الشهر وأسبوعه الأول تطل علينا الآمال بالكثير الكثير من البشائر السعيدة بأمر الله تعالى. تلك البشائر تحفزنا على إنجاز الأعمال على أحسن ما يكون عليه الفعل، ترسل حزمة من اليقين مع طائر الياسمين اليوم 18 من شهر صفر 1448 هجرية، الموافق 2 من شهر أغسطس آب 2026. صباح الخير يا عمار، سمعنا خبر أنك راح السينما الساعة 7 صباح. هذا فيلم الأوديسة، سبحان الله، وللناس الشجون وإيش فيما يعشقونه. يلا بس في متعة، في متعة. صباح الخير، سويتوها هذه فكرة أول مرة أسمعنا. واحد ما عنده دوام في إجازة ساعة 6 يطلع من البيت وصولا إلى الساعة 7 إلى السينما ليشاهد فيلما، ما ظن أحد سواها غيرك ولا في زحمة القاعة مليانة. طيب، عشاق الياسمين يقول أحدهم: الطين واحد لكن الأرواح تختلف، فبعض البشر داء والبعض الآخر دواء، والإنسان ينسجم مع من يشبهه في الروح وليس في الصفات. مثل هذه العبارات والكلمات اللطيفة تخلق معنى للثقة، لأن لطف التفكير يحل كل صعوبة، ولطف العطاء يخلق الحب. نعم، أن يصبح أحدهم رفيق دعواتك دائما فذلك أعظم حب. وتبقى الكلمات الجميلة والعميقة تعبر عن أثر اللطف الإنساني وتوافق الأرواح، إنها تلخص بصدق كيف أن القلوب تتلاقى بالروح والنية الطيبة، وأن الدعاء لمن نحب هو أصدق صور الوفاء والمحبة النقية. لذلك هم يقولون ويرددون ونحن نصدقهم فيما يبوحون به حين يقولون: البشر متشابهون في الأصل، ولكن أرواحهم تتباين بين طاقة سلبية ومواساة شفاء، واللطف المنطق والتفكير يذلل العقبات ويبني جسور الثقة. رحلة الياسمين كلها ثقة بكم أيها الأحبة وين ما كنتوا، نعيشها معكم. أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

أكيد أخبارنا تتجدد مع الأيام أيها الأصدقاء، ولكن عندما هكذا يكرر الإنسان أخبار لمن يحب نفس الأعذار نفس الكلمات، هناك رتابة، هناك ملل، لابد من التجديد، صح؟

0: الله يا ست فيروز، هناك من يحتمل الحكي الكثير، وهناك ما اللي يقبل الاختصار والاختزال في الكلام.
1: حدث من الأيام.
0: أصدقائنا، يصادف اليوم 2 أغسطس آب العديد من الأحداث التاريخية البارزة والمناسبات العالمية، منها يوم المظليين في روسيا، حيث يحتفل بيوم المظليين أو يوم القوات المحمولة جوا في روسيا في 2 أغسطس آب من كل عام. يعد هذا اليوم عيدا عسكريا رسميا وشعبيا لتكريم قوات الإنزال الجوي الروسية VDV، تخليدا لذكرى أول هبوط تكتيكي ل12 مظليا عام 1930.
1: حدث من الأيام.
0: نعم، يوافق اليوم أيضا يوم القوات الجوية المتنقلة في أوكرانيا، هو في 11 من يونيو حزيران، بموجب مرسوم وقعه الرئيس الأوكراني فولوديمير ديلينسكي في يونيو 2026. يختلف هذا اليوم عن يوم القوات الجوية الأوكرانية التقليدي الذي يحتفل به في أول أحد من شهر أغسطس آب من كل عام.
1: حدث من الأيام.
0: يصادف اليوم أيضا يوم السينما الأذربيجانية، من الاسم هي في أذربيجان، حيث يحتفل بيوم السينما الوطنية في أذربيجان في 2 أغسطس من كل عام. أقر هذا اليوم بمرسوم رسمي عام 2000 إحياء لذكرى انطلاقة صناعة الأفلام المحلية في مدينة باكو عام 1898، وهو يعد عطلة مهنية للعاملين في قطاع الفن السابع ومناسبة لاستعراض الإرث الثقافي السينمائي. في أجواءنا اليوم نستعين بمقولة ليف تولستوي. قال ليف تولستوي، الذي يعد من أشهر الروائيين الروس، هو مصلح اجتماعي وداعية سلام ومفكر أخلاقي، لمن لا يعرفه ولمن يعرفه يعد من أعمدة الأدب الروسي في القرن 19، بل البعض يعده من أعظم الروائيين على الإطلاق. ليف تولستوي في يوم من الأيام قال هذه العبارة: السعادة أن يكون لديك 3 أشياء: شيء تفعله، وشيء تحبه، وشيء تسعى إليه. خلصت الحكاية، عبارة مختصرة مختزلة، ولكن تعني الكثير. اليوم في موضوع الدردشة فيما بيننا معنى هذه المقولة، أكرر وأذكر بها: السعادة أن يكون لديك 3 أشياء: شيء تفعله، شيء تحبه، وشيء تسعى إليه. خبرنا إلى أي مدى هذه المقولة متحققة في واقعنا الحياتي. شاركونا عن آراكم عن طريق الرسائل الواتساب عبر الرقم الذي تعودتم عليه، لعلكم حفظتموه: 724420009. للصحافة،
1: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
0: أبرز العناوين التي أتت بها جريدة عمان الصادرة اليوم 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 2 أغسطس 2026. تعزيز البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات، إسناد مناقصات ب 734 مليون ريال لتسريع تحويل الخطط التنموية إلى مشروعات. طرح 1222 وظيفة في الوحدات الحكومية. اليوم بدأت التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم. مدائن تؤكد 25 مليون ريال حجم الاستثمارات في مدينة عبرية الصناعية. 880 مليون ريال استثمارات أجنبية مباشرة في الموج مسقط. إنتاج النفط يرتفع 10.6% خلال النصف الأول، والغاز إلى 29.5 مليار متر مكعب. إطلاق الحسابات المجمعة لتوسيع فرص الاستثمار في سوق المال. 497 مرفقا عاما توسع خيارات الترفيه العائلي. أكيد التفصيل في الصفحات الأخرى ابتداء من هذا التقرير لعبد العزيز العبري، عنوانه مسقط الأعلى عددا ومساحة، والمتنزهات والساحات تسجل الزيادة الأبرز. 497 مرفقا عاما توسع خيارات الترفيه العائلي في سلطنة عمان خلال 2025. هنا جدولة بهذه المرافق على كل نقول محافظات السلطنة في نفس الصفحة. منطقة كتب أحمد عامر المعشني، عين عان شريان طبيعي نابض بالحياة في قلب وادي دربات. الدكتور محمد المعمري يقول يجسد قيم التيسير والتكافل والاجتماع على الخير. 45 شابا يزينون العرس الجماعي بولاية إبرة. متابعة سير العمل في المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بمحافظة ظفار. 2214 متسابقا ومتسابقة في انطلاق النسخة 34 من مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم، بمشاركة 128 طالبا وطالبة من مختلف مدارس مناطق الامتياز. تنمية نفط عمان تمول الدفعة الخامسة من البرنامج الصيفي معرفة. هناك جلسة توعوية بصحم حول ترتيب الرغبات في نظام القبول الموحد. وصولا إلى رابع صفحات جريدة عمان، فعالية توعوية بصلالة لتصحيح المفاهيم حول البهاق وتعزيز تقبل المصابين. اختتام فعاليات المركز الصيفي بولاية وادي المعاول. إلى عمان الاقتصادي. في عمان الاقتصادي نطالع هذا العنوان البارز: تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الإنفاق العام. طرحوا 60 مناقصة وإسناد 74 مشروعا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. تكلفة المناقصات بلغت 365 مليون ريال، أما المسندة ف 734 مليون ريال. الصحة والطرق استحوذا على جانب مهم من المناقصات المسندة. من الأخبار الاقتصادية أيضا، قطاع الإنشاءات والهندسة أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. 25 مليون ريال حجم الاستثمارات في مدينة عبر الصناعية. إنتاج الغاز المصاحب ارتفع بنسبة 5.6%، 198 مليون برميل إنتاج سلطنة عمان من النفط بنهاية يونيو الماضي. تسهم مشروعات التحسين في تحقيق وفرات مالية تصل إلى 360 ألف ريال. مبادرة كفاءة تدعم خفض التكاليف التشغيلية للمصانع. مستفيدة من تحسن النتائج المالية لشركات المساهمة العامة المدرجة، قفزة في تداولات بورصة مسقط تصل إلى 921 مليون ريال خلال يوليو. مسقط للمقاصة والإيداع تطلق آلية تنظيم الحسابات المجمعة. ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي. 880 مليون ريال قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمشروع الموج مسقط. وأخيرا أسعار الغاز في أوروبا تقفز 55% خلال يوليو الماضي. هذا ما أتت به جريدة عمان من أخبار محلية، وهناك الكثير بالتأكيد في شؤون مختلفة من شؤون الحياة. الرحلة معكم هكذا باقية مستمرة بأمر الله تعالى وبمعيته حتى التاسعة. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا

قبل قليل استمعتم إلى الفنان عبد الحميد الكيومي في صباح الياسمين. في أصوات كذي مبشرة جميلة، الحمد لله رب العالمين، في تجديد في الأصوات، وبالتالي هم يأخذوا من الفلكلور في ألحانهم الكلمات في اتزانها، وهذا شيء كثير كثير مبشر. الحياة شيء جميل للذين يحملون في نفوسهم طاقة ووهج معرفة وحنين كبير إلى رفض الحياة الروتينية. هكذا يبدأ رسالته أخونا أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من ولاية الكامل والوافي، ويضيف: هم دائما الذين يرسمون للحياة مستواها الجميل رغم ما يلاقونه من تعب. ينصحنا بالقول: اعطي حبك لمن يهتم لسعادتك، واعطي صداقتك لمن يكتم سرك، واعطي وقتك لمن يقدمك على غيرك، واعطي ظهرك لمن يتجاهلك، ولا تنسى اعطي قوتك لمن يبحث عن ضعفك، واعطي قلبك لمن لا يستطيع العيش بدونه. الله اياك يا ابو ناصر، صباح جميل في هذا اليوم الجميل، وكلماتك هي الجميلة. مشكور يا محمد. رسالة صوتية من هذا، من المغامر محمد خليفة النعماني، رسالة محذوفة 6:14 متردد محمد، يرسل ما يرسل، رسل ومسح. في كل حالاتك مستمع جميل يا محمد ومشارك نسعد به. صباح الياسمين. سيف الهاشمي أبو سلطان من الكامل الوافي أيضا يقول: صباح الياسمين، لا تكسر العصا التي اتكأت عليها بعد تعافيك. نصيحة جميلة هذه، ممكن تحتاج لها مرة ثانية على فكرة، أو ردا هي عصا لا تعيش شيء ولكنها ساندتك أو وصلتك إلى الأماكن اللي تريدها. وأكيد صح عمار، وما مقصود العصا، قد يكون شخص ساندك في يوم من الأيام، موقف تبنيته وعمل لك سمعة طيبة، هذه أشياء لا يمكن التخلى عنها. تخيل عمار أنت تنادي بشيء مبدأ تؤمن به وتحفز الناس عليه، والناس صدقك وتنتمي لذلك المبدأ، وبعدين تتركه، فشلة كبيرة. شكرا يا سيف، فتحت لنا من محاور جميلة. محمد العاصمي، صباحك خير وبركة يا محمد. من بعد فايز العلوي، فايز رسلهم كلهم 3 رسائل، واحدة قبل الحلقة، 2 قبل الحلقة. أنا بقرأ اللي في داخله في إطار وقت الحلقة عمار، إيش رأيك؟ اللي قبل للنيام يا فايز. ماذا قال في الأخيرة؟ يقول: نصف السعادة تجدها في روح تفهمك، والنصف الآخر في قلب يشعر بك. جميل. السعادة التي تضعها في جيوب الآخرين ستعود يوما لتختبئ في جيوبك عندما تحزن. هو ماخذ على ترنيمة مقولتنا اليوم: السعادة أن يكون لديك 3 أشياء: شيء تفعله، شيء تحبه، وشيء تسعى إليه. هذه المقولة لليف تولستوي. طيب أتابع فايز يقول: أسعد إنسان هو من لا ينتظر شيئا من أحد، ولا يتوقع شيئا من أحد، ولا يحصر تطلعاته على أحد في أحد. من أسباب السعادة أن يكون لديك عينا ترى الأجمل، وقلبا يغفر الأسوأ، وعقلا يفكر بالأفضل، وروحا يملأها الأمل. الله، صباحكم سعادة تسعد قلوبكم الصافية. فريق صباح الياسمين، فايز العلوي، وكل شيء أقدر عليه إلا بعدك عن حياتي. طلال سلامة في صباح الياسمين.
وأنغام.

على ترانيم أغنية المحبة. مسهيل تكتب لنا: صباح الخير والنشاط المتجدد بثاني أيام الشهر الجديد، تحية طيبة لكل مستمع لإذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: مع الفعل والإمكانيات في حدوثه ورغبة الإنسان في أن يقول الكثير الكثير. أم سهيل تقول: شيء أفعله أتمنى فعل الخير ليترك أثر طيب، وشيء أحبه التواصل مع من أحب من عائلتي إلى كل الناس، وخاصة من هم صلة رحم، وأتمنى وأسعى للخير والسلام والعيش الكريم لي وللجميع. القناعة كنز لا يفنى. كل هذه الرسائل هي تأتي تبعا للمقولة، مقولة الدردشة اليوم: السعادة أن يكون لديك ثلاثة أشياء، شيء تفعله، شيء تحبه، وشيء تسعى إليه. وإيش الحياة إلا شيء نمارسه، وشيء نتمنى أن نحظى به ونحبه، وشيء نسعى إلى تحقيقه. جميل جميل هذا الإسهام منكم أيها الأصدقاء. سالم بدر يقول: الكلمة الطيبة تحيي روحا وتجبر خاطرة. صباح الخير يا سالم. جميل جميل. أصدقائنا بينما يحضر ملايين الأشخاص أكواب الشاي كل صباح بالطريقة نفسها منذ سنوات، جاءت ملاحظة واحدة على الإنترنت لتدفعهم إلى عادة التفكير في حركة بسيطة تبدو تلقائية. والله سالفة هذه هي، يا ترى هل الأفضل ترك كيس الشاي ينقع بهدوء، أم الضغط عليه بالملعقة لاستخراج آخر قطرة؟ سؤال غريب، وعليه نقول: إيش السالفة يا عمار؟
1: السالفة وما فيها، السالفة وما فيها،
0: كل ما في الأمر والسالفة وما فيها. لم تكن المشكلة في نوع الشاي أو طريقة تحضيره كاملة، بل في الثواني الأخيرة من العادة اليومية، اللحظة التي يرفع فيها الشخص الكيس من الكوب ثم يقرر ما إذا كان سيتركه يقطر أم يعصره على الحافة.

0: المجنشور بسرعة ووجد كثيرون أنفسهم أمام سؤال لم يفكروا فيه من قبل. والله حتى نحن ما فكرنا فيه قبل. فكرت عمار بهذا السؤال؟ هل كانت الحركة التي اعتادوها طوال حياتهم تؤثر فعلا في كوب الشاي الذي يشربونه؟ فكرة المنشور كانت بسيطة، فعصر الكيس لا يخرج فقط السائل المنقوع، بل قد يدفع أيضا مزيدا من المركبات النباتية إلى الكوب، من بينها العفص. عاد العفص أنا دوخت لي رأسي هالكلمة. العفص يقول لك هي مركبات ترتبط بالطعم القابض أو المر في الشاي. لا تنسوا العفص. وما أن انتقل النقاش إلى منصات أخرى حتى ظهر فريقان واضحان.
1: تفضل اشرب الشاي، استكانة شاي على الماشي.
0: طلعوا فريقين مختلفين، الأول يرى أن الضغط على الكيس جزء أساسي من طريقة تحضير الشاي، وأنه يمنح المشروب لونا أقوى ونكهة أكثر تركيز، والثاني يرى أن ترك الكيس ينقع ثم رفعه بهدوء يمنح طعما أكثر نعومة، وأن العصر يضيف مرارة غير مرغوبة. وبين الفريقين ظهر من لا يهتم بالطعم أصلا، وهو يضغط الكيس فقط للتخلص من قطرات الماء التي قد تسقط على الطاولة أو صحن الملعقة أو حتى على ثيابه. طيب ماذا يقول خبراء الشاي على هذه السالفة؟ وسط الجدل أوضح خبراء في صناعة الشاي أن الأمر لا يتعلق بخطأ خطير أو عادة يجب التخلي عنها فورا، بل بطريقة تؤثر في النكهة النهائية، وتكشف قصة كيس الشاي جانبا طريفا من علاقتنا بالعادات اليومية. هذا صحيح، فكثير من التصرفات التي نكررها دون تفكير تحمل تفاصيل وطقوس مختلفة من شخص إلى آخر. نطمن على الطقس بعد قليل.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على ترد

أمس الإنذار المبكر حذر رصد نشاط متصاعد للسحب الركامية والأمطار على 4 محافظات، كان بالأمس هذا الخبر الساعة 3:23 مساء بعد الظهر. في تفاصيل تشهى عدد من محافظات سلطنة عمان استمرارا لنشاط السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة وفق ما أوضحته آخر صور الأقمار الاصطناعية الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بهيئة الطيران المدني. نعم، أفادت الأرصاد العمانية بأن حركة السحب الركامية تتواصل على طول سلسلة جبال الحجر، مما يترتب عليه هطول أمطار متفرقة تشمل عددا من ولايات محافظة شمال الشرقية والداخلية والظاهرة. كما رصدت التحديثات الجوية الأخيرة تشكلا مكثفا للسحب الركامية على جبال وبادية محافظة ظفار وسط مؤشرات بوجود فرص لتوسعها وهطول أمطار متفرقة على تلك المناطق خلال الوقت القادم. يعني في عز الخريف الحين أو بداية أن يكون فعلا يعني موسم الأمطار، درجات الحرارة في بعض الأماكن في السلطنة، مطار مسقط الدولية 32 يعني السيب حاليا هذا الكلام، درجات الحرارة مطار خصب 38 درجة، مطار الدقم 26 درجة، ومطار صلالة 26 درجة. نود أن نعرف على حالة الطقس اليوم، هو غائم جزئيا على إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطعة. تدفق السحب العالية والمتوسطة على معظم محافظات السلطنة مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة إلى أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. هناك احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. هناك أيضا احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب الخفيف آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لمحافظتي جنوب الشرقية والوسطى وسواحل بحر عمان. نحن نشوف يعني في ضبابية وفي يعني في رياح، يعني كيف نعرفها من الجو؟ يعني ما نشعر أنه غير صافي. على أي حال، الرياح تهب على سواحل بحر عمان، رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة، تكون متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا وتهب على معظم المحافظات، رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة لتكون نشطة على سواحل بحر العرب وعلى المناطق ساحل العرب وعلى المناطق الصحراوية والمكشوفة. البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب، يصل أقصى ارتفاعا له 4 أمتار، وهادئ الموج على سواحل بحر عمان ومسندم، ويصل أقصى ارتفاعا للموج 1.25 متر. من التحذيرات، البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب، تصاعد الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تشكل سحب رعدية وأمطار مصحوبة برياح نشطة على جبال الحجر. أما الرؤية الأفقية فهي جيدة وتنخفض أثناء هطول الأمطار الرعدية وعند تشكل وتصاعد الغبار والأتربة. والله أعلم.

في تفاصيل السعادة نبحث عن السعادة يا عمار. الفراغ يذبح السعادة ويملأ الذهن بالخوف والقلب بالقلق، لأن من أخطر ما يفعله الفراغ أنه يضخم لك أخطاءك، يهول أمامك مخاوفك، يعظم في عينيك مخاطر المستقبل، ويذكرك بالسيئات وينسيك الحسنات، هكذا يردد سليمان العاصمي.

الأمل والحلم والأماني يدركها الإنسان حين يكون قريبا من طاعة الله. أم عمران تقول: لا يترك الله عبدا صابرا حتى يرزقه التعجب من جبره. صباح الخير. صباح الخير يا أم عمران. عرفت قيمتك فلا يضرك رأي جاحد ولا غيرة حاسد. كما قال الرافعي: مقامك حيث أقمت نفسك لا حيث أقامك الناس، فالناس لا تعدل ولا تزن. خالد العاصمي.

0: يا حظ اللي يشوف هذه المناظر الجميلة من الأموال، النخيل، الخضار. هذه الصورة اللي بعث بها أخونا وصديق الإذاعة سعيد بن عزيز الهشامي من الطوية، يوجه التحية برنامج صباح الياسمين أبو نواف والمستمعين ومخرج البرنامج. صورة تجمع أصدقاء إذاعة الشباب أبو منصور البلوشي وسعيد الهشام، أكيد حبيت أشارك بها في البرنامج. وكالعادة صورة الراديو الجميل هذا على الأرضية. أنا موجود هنا الآن، الأجواء صحب. كيف درجات الحرارة؟ ما خبرتنا يا سعيد، إن شاء الله أجواءكم كلها جميلة. من قرية الطوية إلى مصيرة، وهذه السفينة على سيف البحر ما بين مد وجزر. صباح الخير والسعادة لفريق البرنامج، جميع المستمعين، من أخونا ناصر البلوشي أبو منصور. حياك الله يا أبو منصور، يسعد ربي صباحك بالخير والبركة، بانتظار رسائلكم والمزيد. ماذا حكت الأحداث اليوم يا عمار؟
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل اليوم الثاني من أغسطس من العام 1274، عودة إدوارد الأول ملك إنجلترا من الحملة الصليبية التاسعة وتتويجه بعد 17 يوما. 1377، هزيمة القوات الروسية على يد القوات الحجدر الأزرق في معركة نهر بيانا. في عام 1798، انتصار الأسطول البريطاني على الأسطول الفرنسي في معركة أبيقير البحرية ضمن معارك الحملة الفرنسية على مصر، وتوقيع إعلان استقلال الولايات المتحدة رسميا. كان هذا الأمر في عام 1776. إجراء أول تعداد سكاني بالولايات المتحدة، وبلغ عدد السكان وقتها 3,329,326 نسمة. كان هذا الحدث في عام 1790. في العام 1858، صدور قانون من البرلمان البريطاني بتصفية أعمال شركة الهند الشرقية البريطانية وحلول حكومة الهند لتمثيل أعمالها. في العام 1870، في مثل هاليوم الثاني من أغسطس، افتتاح تاور سابوي أول خط سكة حديد تحت الأرض في العالم في لندن بالمملكة المتحدة. كان هذا الحدث في عام 1870.
1: في مثل هاليوم،
0: في مثل هاليوم، ألمانيا تجتاح دوقية لوكسمبورغ وتوجه إنذارا لبلجيكا أثناء الحرب العالمية الأولى في عام 1914، بعده بعامين 1916 الحرب العالمية الأولى. التخريب النمساوي أدى إلى غرق السفينة الحربية الإيطالية ليوناردو دافنشي في تورونتو. أول إضراب عام في التاريخ الكندي في مدينة فانكوفر عام 1918. في 1922، إعصار يضرب شانتو بجمهورية الصين مما أسفر عن مقتل أكثر من 50,000 شخص.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم،
0: في مثل هاليوم من العام 1921، الزعيم السوفيتي فلاديمير لينين يوجه نداء للدول الصناعية لمساعدة بلاده المهددة بخطر المجاعة بسبب تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية فيها. وعصبة الأمم ترفض نداءه وتحمل حكومته مسؤولية هذا الوضع. في العام 1932، اكتشف كارل دي أندرسون للبوزيترون وهو الجسيم المضاد للإلكترون. في 1934، أدولف هتلر يصبح قائدا لألمانيا. إرسال ألبرت أينشتاين وليو زيلارد رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت حينها، يحثانه فيها على بدء مشروع منهاتن لإنتاج السلاح النووي. كان هذا الأمر في عام 1939.
1: في مثل هاليوم،
0: أحداث كثيرة أحاول اختصار. 1940 حكومة فيتشي الفرنسية تصدر حكما غيابيا بالإعدام على الجنرال تشارل ديغول، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. إنشاء جمهورية مقدونيا الاشتراكية في عام 1944، بعده بعام 1945 الحرب العالمية الثانية، انتهاء انعقاد مؤتمر بوتسدام. ألمانيا الشرقية تنفصل عن ألمانيا الاتحادية في عام 1945، والصين والمملكة المتحدة تتفقان على عودة مستعمرة هونغ كونغ إلى الحكم الصيني عام 1997، لكن الحدث 1984، يعني كم بينهم؟ 8 سنوات تقريبا، هكذا. وصولا إلى مواليد اليوم من الفنانين، الفنان والممثل المعروف رشدي أباضة الذي ولد في عام 1926، ومن الوفيات الفنان السوري فؤاد غازي. كل حدث وأنتم بخير.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: أنا ما قدرت في الباب.
5: المكان ما يفضل لما نغيب، المكان يفضل لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
8: تستمعون إلى إذاعة الشباب
9: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
8: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: خمس دقائق بعد السابعة، الساعة الآن في مسقط صباحا. أهلا بكم أيها الأصدقاء، تستمعوا إلى أثير الأحباب إذاعة الشباب تحديدا صباح الياسمين. موعدنا مع صباح الأعمال في هذه الدقائق.
1: صباح الأعمال،
0: في صباح الأعمال، انطلقت قبل يومين من مقر الجمعية العمانية لمتلازمة داون بولاية السيب القافلة التوعوية في نسختها الأولى التي تنظمها الجمعية، متجهة من محافظة مسقط إلى محافظة ظفار، مرورا بولاية نزوة التي تشكل المحطة الثانية في مسارها قبل أن تصل إلى محطتها الرئيسية في ولاية صلالة، على أن تختتم رحلتها بالعودة إلى محافظة مسقط. هذه الرحلة وهذا المشوار نتعرف عليه من خلال وجود الفاضل أحمد بن محمد بن حمد الجابري، رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمانية لمتلازمة داون. أستاذ أحمد، السلام عليكم، يسعد ربي صباحك وحياك الله معنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله يسعدك بالخير، كيف نهارك؟
2: جميع المسلمين لإذاعة الشباب برنامج صباح الياسمين.
0: كيف الصباح معك أستاذ أحمد؟
2: الحمد لله والسرور.
0: طيب عمار، أنا أشعر الصوت يعني ما واضح، هل تكلمنا عن طريق وسيط يعني سماعة أو ما شابه؟ يا ريت لو تكلمنا مباشرة حتى نسمع الصوت.
2: خلينا نخرج من هذا المكان لأن
0: في صلالة أنا أعرف، ولكن هاتفك الآن في سماعة بلوتوث أو يا ريت لو تكلمنا مباشر، في تردد في الصوت.
2: أكلمك الحين. كيف الحين؟
0: لا بعده نفسه هو. عمار، نشوف هذه الإشكالية وإن شاء الله هكذا نبدأ معك بكل الخير. بالتأكيد يعني هذه القافلة يعني خلال الفترة من 31 يوليو يعني قبل يومين بدأت هي، وتستمر إن شاء الله إلى 7 أغسطس المقبل، انطلاق القافلة التوعوية لجمعية متلازمة داون في هذه النسخة الأولى منها. إن شاء الله بنعرف تفاصيل كثيرة عن فكرة القافلة، عن المشاركين، عن الأهداف، وأيضا الوجهة إلى محافظة ظفار واختيارها، وكيف ممكن أنها تسهم مثل هذه القوافل التوعوية في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة. إن شاء الله كل هذا بيكون مع الأستاذ أحمد بن محمد بن حمد الجابري، رئيس مجلس الإدارة للجمعية العمانية لمتلازمة داون. معنا مرة أخرى محاولة لتحسين الصوت أكثر ما يمكن، نحن نريد كل الإجابات والمعلومات هكذا تصل إلى أذن مستمعين الكرام بأريحية وبسلاسة وبوضوح. أستاذ أحمد بعدما معانا، إذن أذهب إلى الرسائل خلال هذا الوقت. اسمك بتمنتج اليوم يا سالم، بتمنتج المقابلة على أساس يعني تحطها في الموقع منصة عين، صح؟ طيب أخونا علي خاطر النجادي ماذا يقول اليوم؟ صباح الخير يا علي. يقول: تجده يملك أشياء إيجابية في حياته متعددة، فهو يملك صحة جيدة، وظيفة ذات دخل، أسرة مستقرة وغيرها. كيف نعود حسنا علي ولا؟ إلا أنه عندما تظهر أزمة في ناحية ما في حياته فإنه يكون غاية في الكدر، غاية في التذمر والتجنب والسخط والانسحاب. برجع لهذه الرسالة اللي هي كذا مقدمتها فيها نوع من التوقع بالاحتمالات. أذهب إلى صباح الأعمال وضيفنا العزيز الأستاذ أحمد بن محمد الجابري، رئيس مجلس الإدارة بالجمعية العمانية لمتلازمة داون. أستاذ أحمد مرة أخرى أهلا وسهلا بك معنا.
3: حياك وسهلا.
0: أيوة الحين الصوت تعرف مثل كأن عملنا فلتر يعني. أي والله. لا واضح الله يسعدك الله يسعدك.
3: يا حياك وسهلا.
0: طيب ناخذ المستمع الكريم فكرة شاملة عن القافلة التوعوية في هذه النسخة الأولى منها من حيث الأهمية، ما هي أهمية نقول قافلة التوعية لجمعية متلازمة داون؟
3: بصراحة هي تكونت الفكرة من عدة السنوات، وكان مفروض الانطلاق لجميع مناطق السلطنة انطلاقة واحدة لعدة أيام، ولكن بعدم وجود الموارد الكافية أجلناها، وقلنا نحاول محاولة يعني الاختبار. فقبل 3 سنوات عملنا الاختبار إلى محافظة الداخلية نزوة كان في يوم واحد، وكان إجابة بشكل كبير جدا. فارتأينا هذه المرة أن تأتي هذه القافلة اللي هي انطلاقا أولا من رسالة الجمعية العمانية متزمة دان في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة الدمج والقبول لاختلاف الآراء، وتحمل القافلة شعار رسالة توعية وآثر يمتد.
0: جميل.
3: تأكيدا على التوعية ليس فعاليات عابرة، بل رسالة مستدامة تسعى إلى أحداث إيجابي للمجتمع.
0: طيب، هذه القافلة أستاذ أحمد من ما تتكون؟ المشاركين فيها وأيضا أهم أهدافها اللي تسعى الجمعية لتحقيقها من خلالها؟
3: هي تهدف إلى تعريف بمتلازمة داون بصورة علمية صحيحة، وتصحيح مفاهيم المغلوطة، وإبراز قدرات الأشخاص اللي هو ذو المتلازمة داون خاصة وإنجازاتهم، إلى جانب تعريف الأسر بالخدمات وبرامج التي تقدمها الجمعية، تعزيزا الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في مختلف المحافظات، وخاصة لما كانت محافظة ظفار هي الجهة الاختارة. بدأت تكون من 12 سيارة، 24 متطوعة، ومن ضمنها مجلس الإدارة للجمعية، وطبعا بتكون في مختلف مناطق الظفار من المراكز التجارية ومناطق الصحية عموما.
0: جميل جميل جميل. طيب، إذا أردنا أن نختصر مفهوم متلازمة داون، إيش هو بالضبط؟ يعني هناك لعل هناك من يسمع عنه لأول مرة أستاذ أحمد.
3: صحيح، المتلازمة داون اللي هو يحدث خلل جيني في أثناء تكوين الجنين في بطن الأم اللي هو الصبغة الصبغية، في اللي هو خاصة في الكروموسوم 21 الذي بدل ما ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى 3 أقسام.
0: نعم. وطبعا كل هو نفسه اللي يتصف، يعني اللي يكون فيه يعني موضوع تأخر النمو، قد يكون إعاقة ذهنية وما شابه،
3: هو بالضبط يسبب هذا كل الخلل. وممكن يكون في عندهم بعض المصاحبة لهذه الأمراض عندهم عيوب خلقية في القلب، في الأمعاء،
0: الله يعينه،
3: أمراض الدم وما شابه، الغدد وما شابه ذلك. فلذلك لما الله يرزقنا بالأولاد هذا الملائكة لازم نحاول يكون محافظين على مراجعة المستشفيات
0: المختصة، صحيح،
3: لمتابعة وأخذ العينات من حين وآخر. يعني
0: صحيح، هم بحاجة إلى رعاية وبحاجة إلى اهتمام أكثر وأكثر، كونهم سبحان الله لعلهم فيهم الخير والبركة فيما يقدم لهم ويأتي من أثرهم. طيب، أبرز البرامج والأنشطة اللي بتضمنها هذه القافلة من خلال محطاتها؟
3: طبعا أولا نحن اخترنا الصلالة أو محافظة الظفار لأن في الفصل الخريف، شفنا فصل الخريف في إقبال كبير من الزوار مختلف المحافظات السلطنة ودول مجلس التعاون، مما يجعل بيها مناسبة يعني للوصول إلى أكبر شريحة ممكن من أفراد المجتمع. وستوجه للقافلة عدة مواقع ساحية، نحاول أن نروح لتجمعات سياحية والمجتمعية.
0: نعم، التجمعات اللي هي فيها فيها فيها ناس كثيرين يصلون إلى. نعم
3: بالضبط، على أساس إننا نتبعهم نحن واللي وجودهم في هذه الأماكن، نتبعهم لهذه الأماكن ونعطيهم النوع من التوعية.
0: نعم.
3: مفهومات الصحيحة للمتلازمة ومحاولة الـ يعني الـ بالتصحيح المفهومات، وطبعا يظهر الشيء الإيجابي لهذا الأطفال.
0: نعم. طيب استاذ نعم استاذ احمد، يعني احنا كررنا اكثر عن المفاهيم الخاطئه، دائما المفاهيم الخاطئه اللي لدى البعض من الناس، ايش هي بالضبط؟
3: يعني هذا للاطفال، كل ما تعطيهم او تفتح لهم مجال وتعطيهم اللي هو تتيح لهم فرصه، خاصه مفاهيم الخاطئة اللي هي مثل الواحد يقول لا هذا الولد أو البنت ما تقدر تعمل شيء، هذه معاقة، هذا تفضحني لما أروح الخارج
0: البيت،
3: ولا ما أقدر أشارك في التجمعات
0: المجتمعية، ما أقدر أقابل بها الناس البعض هكذا.
3: بالضبط بالضبط. وفي للأسف في بعض الناس ما زال يعني يقول أنا فلان كيف أشيل هذا، كلمة ما أدريش ذا ما أقدر
0: لو يعرف كمية الخير اللي يجي من خلال العناية بهذه الفئة، يعني سبحان الله سبحان الله.
3: وهم يعني بطبيعتهم أطفال حبوبين جدا اجتماعيا بشكل ما حد يتوقع منهم.
0: صحيح.
3: فأتعطيهم التدخل مبكر، تجهز لهم وتعطيهم فرص وتدمجهم المجتمع في المحافل المختلفة، في الاحتفالات، في اللعب مع الجيران، مع أصحاب، مع الأقرناء. فهذا هو شيء يعني شيء اللي يخلي الطفل يندمج بصورة أسرع، وحتى نموه يكون أسرع مما وجوده في البيت فقط. يعني
0: تدخل الفرحة في قلوبهم أولا وآخر أستاذ أحمد.
3: صحيح صحيح. ونحن يعني نشوف ونجينا نعطيهم النماذج اللي عندنا في سلطنة عمان، ما شاء الله عليهم وصلوا إلى مراحل كبيرة، ومن ناحية التعليمية من ناحية الرياضية ما شاء الله عليهم نجاحات كبيرة، ونعطيهم المعلومات الصحيحة يعني.
0: نعم. طيب
3: في عندنا مشاركات الدولية وعالمية، وما شاء الله عليهم جابوا ميداليات الملونة كثيرة يعني.
0: صحيح صحيح. هم على أي حال فئة حباها الله بإمكانيات على فكرة غير موجودة لدى الأصحاء، فقط كيف تستكشفها أنت كمتخصص، كيف تأهل إمكانياتهم؟ هذه يحتاج لها أيوة. جهد وفيها أجر كبير
3: أكيد
0: جدا.
3: أكيد لما تستكشف منهم وتنمي هذه المهارة لديهم، تواظبهم على تدريبات، على تمارين، ذهاب للمراكز، تشوفوا إنه هو عنده قابلية لعمل شيء، فلازم تعطيهم مجال يعني، وتساعده وتوقف معه في مرحلة النجاح اللي هي تستثمرهم في
0: صحيح.
3: تعليمهم
0: صحيح.
3: في تأهيلهم. يعني طبعا بتصنع أنت فارق كبير في مستقبلهم ومستقبل العائلة.
0: صحيح. طيب الرسالة اللي فعلا تود أنها توصل لأسر هذه الأشخاص ابتداء، لأن الأسرة إذا ما آمنت بإمكانيات وحقوق هذا الطفل الذي لديه متلازمة داون، من سيصدقه؟ من سيشجعه؟ من سيؤمن بما يستطيع أن يعمله؟ فما هي الرسالة العميقة اللي توجهها لأسر الأشخاص ذوي متلازمة داون؟
3: رسالتنا للمجتمع في أن الاحتواء يبدأ بالوعي أولا، وأن تمنح الأشخاص ذوي المتلازمة داون فرصة متكافية في التعليم والعمل والأنشطة المجتمعية والمسؤولية المشتركة. كما ندعو الجميع لزيارة القافلة والتفاعل مع برامجها والنشر رسالتها.
0: نعم. اليوم وين موقعكم اليوم في
3: اليوم ان شاء الله بنكون في وادي الدربات.
0: يا سلام، منظر جميل.
3: من الساعة 8 حتى المساء الساعة 4 إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. يعني بتحركوا بعد تقريبا كم 40 دقيقة
3: الحين؟ تقريبا بتحرك قبل 40 دقيقة، لأن خايفين لا تكون الزحمة في الشارع، وتعرف طبعا وادي الدربات فيها الزحمة كثير، فنحاول ننطلق قبل إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله
3: 20 دقيقة القادمة.
0: توصل.
3: وطبعا أتوجه للشكر لكل الجهات الداعمة والمتعاونة معنا في القافلة في نجاح هذه المبادرة.
0: نعم.
3: وندعو جميع زيارة المحطات القافلة اللي هي تحت شعار رسالة التوعية وأثر يمتد.
0: نعم جميل. هي بتستمر إن شاء الله للسابع من أغسطس، يعني الأسبوع القادم إن شاء الله
3: بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى.
0: الأستاذ أحمد بن محمد الجابري، رئيس مجلس الإدارة بالجمعية العمانية لمتلازمة داون، شكرا جزيلا لك، موفقين في هذا الجهد.
3: جزاكم الله خير،
0: ميزان حسناتكم
3: على تواصلكم وإظهار هذه القافلة وتواجدها إن شاء الله، ونتمنى من المجتمع تفاعل معها بكل الرحب والسعادة.
0: الله يسعدك، هذا ما نتمنى. أريد أن أقول شيء عمار وسالم في هذا الموضوع، يعني أولئك الأسرة اللي يكون لديهم طفل أو طفلة يعني يعاني من متلازمة داون، اللي وضحها لنا ضيفنا قبل شوية، متلازمة داون هذا يعتبر اضطراب جيني يحدث بسبب وجود نسخة إضافية كاملة أو جزئية من الكروموسوم 21، يعني مثل بالدارج نقول خلقة رب العالمين. الله رزقكم هذا الطفل اللي يعني لديه متلازمة داون، سواء كان عنده إعاقة ذهنية خفيفة، تأخر نمو، ملامح جسدية مميزة، بالتالي لا تعتبروه أنه عقاب لكم، لعله من خلال العناية بهذا الكائن من ناحية إنسانية حتى ولدكم أو بنتكم، أكيد ما نستحي في أن نأخذ بأيدينهم، هم في النهاية مسؤوليتنا، إحنا في النهاية محتاجين لرعايتنا. إذا يعني الأم والأب والأسرة ما رعت هذا الإنسان اللي هو من لحمهم ودمهم، بس يعني الله خلق، وكذا ابتلاء، قد يكون ابتلاء لكم انتم على فكرة، والخير اللي تجدوه سبحان الله، انا لا اريد ان افتي ولكنه كبير جدا. اؤمنوا بهذه النوعية من الاشخاص، لديهم مخزون من الذكاء، لديهم امكانيات كثيرة، رب العالمين لا يخلق شيء الا ومعه شيء، ولا علة الا عليها دواء، وهناك سبب في كل شيء. مؤمنين بهذا؟ مؤمنين. إذن نقبل بوجود هذا الكائن البشري، نعتني به العناية اللازمة، بمعنى نقوم بما هو مفروض علينا، ونخليه يعيش يواجه الدنيا، ما أستحي منه وأخبيه وأقول لا والله كذا أبدا. إن شاء الله مثل هذه القافلة قابلة التوعية توصل رسالتها. يعني الرجل يتكلم ضيفنا قبل شوية يقول نحن نروح لأماكن اللي يكون فيها الناس لكي نوصل للمعلومة. أرجوكم إذا وجدتم هذه القافلة لا تهربوا منها، استمعوا لما يقولون. واللي عنده طفل أو طفلة لديهم متلازمة داون، صدقوني الخير، كل الخير في العناية بهم. مشكورين، أولادكم في النهاية. عمار.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: التوقيت الجميلة تسعدنا. 7:27 الساعة الآن في مسقط. كنت وقفت على رسالة علي خاطر النجادي، يقول: علي من الأسباب هو ما اعتاد عليه عقله، المعنى اللي ذكرناه، لذلك يعيد تجده يملك أشياء إيجابية في حياته متعددة، الصحة، الوظيفة، أسرة مستقرة، إلا أنه عندما تظهر أزمة في حياته، نزعة ما في حياته، فإنه يكون غاية في الكدر. من الأسباب هو ما اعتاد عليه عقله. هناك من اعتاد تجاهل الأجمل في حياته والتركيز على الأسوأ للأسف، ورغم أن الأجمل هو الأغلب والأسوأ هو الاستثناء، إلا أن ردة الفعل وكأن الأسوأ هو الغالب في حياته. هذا يضيع وقته، يضيع إيش أقول. ينصحنا علي، يقول: درب عقلك عند حصول ما تخسره أن تركز على ما تملكه وتتمتع به. صحيح، ضع ما يزعجك في حجمه ولن تعرف حجمه حتى تدرك حجم الخيرات التي تمتلكها. لذلك في كل ابتلاءات الإنسان يقول: الحمد لله فيما أعطى والحمد لله فيما منع. شكرا يا علي. أحمد المزيد يا أبو صهيب ومحمد، اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل. آمين آمين يا رب العالمين، وشكرا للتحية. سالم العاصمي: ليس النضج أن تتوقف عن الشعور، بل أن تحسن إدارة مشاعرك، فلا تجعل كل موقف عابر يتحكم في سلامك الداخلي. أنا أختصر الرسائل الطويلة يا جماعة الخير، وأكيد عارفين ليش. سليمان العاصمي يقول: هناك أشخاص بدون قصد يجعلون يومك أسعد بلمساتهم الخاصة، ضحكة، سؤال عن حال، تعليق، اتصال، هؤلاء هم من يستحقون التقدير. والتقدير لكل من يستمع إلى صباح الياسمين، التقدير لكل من يتواصل معنا في هذه الرحلة الصباحية اليومية، والتحية لكل الأحبة وين ما كانوا. سلطان المعشري: أبو زايد يسعد ربي صباحك يا أبو زايد. الرحلة وين بتروح وين بتوقف؟ الدفة معك يا عمار. تعرفوا فاكهة الباباي؟ أنا أول مرة أسمع أعرف أن الفيفاي يسموه الباباي.
1: وانتو بصحة وسلامة.
0: وانتو بصحة وسلامة. فاكهة الفيفاي المعروفة أيضا باسم الباباي، فاكهة استوائية غنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، تتميز بفوائدها المتعددة مثل تعزيز المناعة، تحسين عملية الهضم، تؤكل طازجة بعد تقشيرها وإزالة بذرها، أو تضاف للعصائر والسلطات. تعرف الباباي بأنها من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، ويحرص كثيرون على تناولها بانتظام لما تحتويه من فيتامينات، مضادات أكسدة، إنزيمات طبيعية تساعد في دعم صحة الجسم. لكن السؤال الأهم: هل يؤدي تناولها يوميا ولمدة شهر إلى فوائد صحية ملحوظة، أم أنه قد يسبب بعض الآثار الجانبية؟ نفس القاعدة، الشيء اللي يزيد عن حده ضده. طيب نتكلم حسب المواقع المختصة. موقع Only My Health أوضحت دراسات وأبحاث في هذا الموقع خاصة بمجال التغذية أن تناول الباباي أو الفافاي أو الفيفاي، يلا البابايا صحح لي عمار، متعود على الفيفاي يعني. البابايا يوميا قد ينعكس إيجابا على صحة الجهاز الهضمي والمناعة والبشرة. كلام جميل. ليش؟ بفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من فيتامين سي والألياف وإنزيم البابين، إلا إن تأثيرها يختلف باختلاف الكمية المتناولة والحالة الصحية لكل شخص. طيب ماذا يحدث عند تناول البابايا يوميا؟ تحب البابايا؟ اي بس ما بكثرة، لا ولا يوميا؟ لا ما يوميا، يوم ورا يوم. زين عمار سالم كيف؟ ما يطيقها. طيب أشارت الأبحاث إلى أن تناول البابايا أو الفيفاي بانتظام قد يساعد على تحسين عملية الهضم لاحتوائها على إنزيم البابين الذي يساهم في تكسير البروتينات إلى جانب الألياف والماء، وهو ما قد يمنح شعورا براحة أكبر ويقلل الإحساس بثقل المعدة بعد تناول الطعام. وإذا كانت الفيفاية مقشرة وباردة يا سلام. أوضحت الدراسات أن كثيرا من الأشخاص قد يلاحظون تحسنا في عملية الهضم عند إدراج البابايا أو الفيفاي ضمن النظام الغذائي اليومي، خاصة عند تناولها بكميات معتدلة. الدراسات تحكي وتقول وتظهر أن البابايا تقدم العديد من الفوائد الصحية، خلونا نعددها: المساعدة في تخفيف الإمساك بفضل محتواها المرتفع من الألياف، دعم حركة الأمعاء وجعل البراز أكثر ليونة، المساهمة في تقليل الانتفاخ وتحسين الهضم بعد الوجبات الدسمة، المساعدة في الحفاظ على ترطيب الجسم لاحتوائها على نسبة عالية من الماء، وقد تمنح راحة لبعض الأشخاص الذين يعانون من حموضة خفيفة لأنها لطيفة على المعدة، وأيضا تدعم الجهاز المناعي لاحتوائها على مضادات الأكسدة وفيتامين سي. أظن الحين اللي في السوق بيركز على إنه يأخذ البابايا الفيفاي، بيأخذه ويحطه في الثلاجة يتم وبعد وجبة الغداء كذي قطعتين ثلاث، يا سلام. في المقابل تشير الأبحاث يعني الأهم إلى أن الإفراط في تناول البابايا أي الفيفاي يوميا قد يؤدي إلى بعض الاضطرابات الهضمية، خاصة لدى الأشخاص الأكثر حساسية. من أبرز هذه الآثار الجانبية المحتملة: الإسهال نتيجة زيادة استهلاك الألياف، الغازات والانتفاخ، المغص واضطرابات المعدة، ارتفاع استهلاك السكريات الطبيعية. لذلك ينصح مرضى السكري بتناولها باعتدال. والله الاعتدال مطلوب للكل، ها؟ يعني فاكهة من الفواكه نستمتع بأكلها، هي ما شبعها تذوقها بس. إنه البابايا، تعرفنا عليها اليوم وانت بصحة وسلامة.

صباح أنقى من الماء العذب على قلوب من نحب. رسالة أبو غيث ثامر الصبح، حياك أبو غيث. نحن نقول البباية الفيفاية، وعلي النجاد يقول بباي. لا ذاك السبانخ، في خبر عن السبانخ في الأيام القادمة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

في بعض الرسائل رسالة تجبرنا على قراءتها. ليش موضوعها؟ موضوعها لما يكون إنساني ويخدم حالة معينة احنا نكون مأسورين في أن نوصل هذه المعلومة. رسالة أيضا من النجادي يقول: هل تعلمون من هي الأم البطلة في مجتمعنا؟ هي تلك الأم التي رزقت بابن أو ابنة مصابين بمرض مزمن مثل العجز الذهني أو متلازمة داون أو التوحد أو استسقاء الدماغ، فهي تخدمهم طوال عمرها، لا ترجو منهم شيئا مهما كبروا. هؤلاء الأمهات لا يعرف عن معاناتهم أحد، يقومون بجهد مضاعف لأي أم أخرى، هؤلاء حرموا جزءا من متعة الحياة، هؤلاء الأمهات أجرهم عظيم، فهو بعض البلاء. حياتهم ليست هادئة بل كفاح متواصل، لهم الله، كم أنت عظيمة أيتها الأم، معاناتك وجهدك مسجل ولن يضيع، وأسأل الله أن يكون ما لديك من العبء شفيعا لك عند رب العالمين. معك فيما ذكرت يا علي جملة وتفصيلا، وكنا نتكلم عن هذه الحالة. أرجوكم عندما هكذا يكون لديكم ابن محتاج لرعاية خاصة، أقول رعاية خاصة دون أن أدخل في تفاصيلها، لا تهملوه، لكم الأجر والثواب بالتأكيد، وهو واجب على هذا. بالعكس أنا لا أريد أن أفتح حقيقة يعني، لكن إذا أنت وولدك ما تهتم فيه من بيهتم فيه؟ تنتظر الجار، ولو أن الجار ممكن يقوم بالمساعدة، نعم المجتمع ممكن يقوم، والفرق الطبية ما أن توصل لهم يقوموا برعايته، لكن لازم أنت تبدأ، أنت تبادر وتصبر، تصبر حتى يجعل الله في أمره فرجا. خالد البلوش يقول: يسعد لي صباحكم كل خير وسرور، اللهم أني أسألك بحسن الخاتمة ورضا الوالدين، اللهم اشفي كل مريض يتألم، تحياتي. خالد البلوشي، الله يسعد أيامك يا خالد، وإن شاء الله نقول كل مريض الآن في طريقه إلى المستشفى، طالع من المستشفى، إن شاء الله إن شاء الله رعاية خاصة، لديه موعد وعليه أن يذهب.

فلا يتردد، لابد أن تذهب إلى موعدك. الإخوان لما يعطوك موعد بين كل فترة، وجزاهم الله معظم المؤسسات الصحية يعطوك تذكير بأن لديك موعد اليوم ولا بكرة، ها ولا بعد بكرة، هذا حرص منهم. تعرف وصل الأمر وين؟ ما تروح الموعد لسبب من الأسباب يأتيك الهاتف كان عندك موعد ما جيت، خير؟ طيب، ودائما لما يرسلوا لك رسائل بالمواعيد يحطوا لك رقم إذا أردت أن تعدل ما يناسبك الوقت أو ما يشاء، هذا دليل على ويش؟ حرص على صحتنا يا جماعة الخير، جهد مبذول، هناك أشخاص يتابعوا هذا الموضوع، هناك أطباء عارفين الحالة اللي بتوصل لهم اليوم، فلا تهملوا أنفسكم أرجوكم في حال ابتلاءكم بمرض. وين المشوار يا عمار؟ الرسائل، أروح للرسائل، عمار ينصحني بأني أذهب للرسائل. والله يا أخي رسالة وصلتنا من توقع خالد البلوشي، هذا اللي وصلتنا أكيد، لأن كم نقول 8 لربع، اللي مشغول بعمله للحين صاحي، اللي يدوب وصل من باب الدوام يلحق على التواقيع، ها كوب الشاي يلا راجعين.

جمال الروح عندما تحب واقعية، وحين تتأثر بمن تحب تجد ذلك الحبيب هو المثال وهو القدوة. نرجوكم لا تخذلوا من يحبكم ووافقوا من تحبون.

0: إلا الحب والهوى والروح والمبتغيات الذكاء الاصطناعي ليضع بصمته كل يوم. أحيانا يتجاوز واقع الحال. ماذا حدث؟
1: الذكاء الاصطناعي.
0: كشفت شركة أوبن إي آي للذكاء الاصطناعي أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا لديها خرجت عن السيطرة واخترقت شركة ناشئة، وذلك بعد فقدان التحكم فيها أثناء اختبار أمني.
2: وغيابنا
0: والله إيش بقول. صرحت الشركة المطورة لتشات جي بي تي بأن الذكاء الاصطناعي الهجومي الخاص بها، وهو نظام قادر على العمل بشكل مستقل بعد تلقي بعض التوجيهات البشرية، كان يخضع للاختبار في بيئة تخضع لضوابط، لأنه كشف عن ثغرات وخرج عن السيطرة. فقد استهدف الذكاء الاصطناعي شركة هاكينج فيس، أحد أكبر مراكز مشاركة نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم، أكبر شركة تمكن من وصول
3: ابن حلال. والله امسك أعصابك واوعى تتهوى،
0: ما قادرين مسكوا هذا الروبوت ولا هذا الذكاء الاصطناعي. على أي حال، تمكن من الوصول، تخيلوا، إلى بعض الأنظمة الداخلية للشركة. طبعا شركة أوبن إي آي وصفت الحادث بأنه غير مسبوق، وقالت إنها تجري تحقيقا بالتعاون مع شركة هاكينج فيس، التي صرح رئيسها كليمنت ديلان في منشور على منصة إكس بأن حدوث كل هذا بشكل ذاتي ومستقل أمر مذهل للغاية. أضاف ديلانج قائلا: التحقيق لا يزال جاريا، وسنشارك المزيد من الدروس المستفادة من الحادث الذي قد يكون الأول من نوعه.
3: أول ما يجي تديله بالبنية على طول، ما حدش بيترفد غير بقرار وزاري بقى العلم بتاعنا.
0: يعني انت بتسيطر على كائن بشري، بتحبسه بكذا، لكن روبوت مثلا يتمرد. هذه السالفة الجديدة. صرحت جينا نيف، وهي رئيسة مركز ميندور للتكنولوجيا والديمقراطية، صرحت بأن اختبارات الأمان التي تعرف باسم صناديق الرمال أو بيئة الاختبار المعزولة، قائلة: من المفترض أن تكون بها آمنة تتيح الاطلاع على قدرات هذه النماذج. وأضافت: في هذه الحالة يبدو أن شركة أوبن إي آي لم توفر بيئة اختبار معزولة آمنة بما يكفي. وعوضا عن ذلك، شنت أنظمة برمجيات الذكاء الاصطناعي هجوما سبرانيا خاصا بها ضد بيئة العزل ذاتها، حيث عثرت على ثغرة أتاحت لها الهروب من القيود. بمجرد الخروج، حدد الذكاء الاصطناعي منصة هاكينج فيس باعتبارها مصدرا محتملا للإجابات التي كان يسعى للحصول عليها في الاختبار وحاول الوصول إليها. تخيل في خبر أن الذكاء الاصطناعي فك شفرة اختبارات، دخل إلى الشفرة وأخذ الإجابات ونقلها في ملفه، ومن ثم غادر إلى شيء آخر. دائما يبحث عن إجابات. أي مدارس لحق ما تلحق، راجعين.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: صباح الأعمال.
3: في هذه الوقفة في صباح الأعمال نحكي عن تعزيز منظومة الأمن الغذائي باستثمارات تقارب 857 مليون ريال عماني، حيث تعزز محافظة الوسطى منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان باستثمارات تقارب من 857 مليون ريال عماني، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الطبيعية والمنظومة المتكاملة من المشروعات التنموية. يحدثنا عن هذا الأمر مشكورا المهندس ماجد بن أحمد الريامي، وهو أخصائي استثمار بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى. المهندس ماجد، السلام عليكم، يسعد ربي صباحك وحياك الله معنا.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: الله يسلمك بالخير، كيف صباحك اليوم؟
4: الحمد لله، نشكر الله، جميل
3: الحمد لله. والأجواء عندكم هناك؟
4: ما شاء الله الأجواء ممتازة في محافظة الوسطى، خاصة في ولاية الدقم يعني.
3: أي الله يعطيك الخير، درجات الحرارة تقريبا 26 اليوم كيف ما قرأنا صباحا.
4: أيوة كده.
3: طيب نأتي إلى موضوعنا، نود أن نأخذ فكرة شاملة عن حجم الاستثمارات القائمة في مشاريع الأمن الغذائي بمحافظة الوسطى خلال هذه الفترة المهندس ماجد.
4: والله إذا بنتكلم عن حجم الاستثمارات في محافظة الوسطى، فاليوم محافظة الوسطى يعني وصلت مرحلة متقدمة في قطاع الأمن الغذائي، حيث يعني تتجاوز قيمة الاستثمارات القائمة 655 مليون ريال عماني في قطاعات الثروة السمكية والحيوانية والزراعية. نفس الشيء في اتفاقيات تم توقيعها، وهي طبعا اتفاقيات استثمارية جديدة خلال عام 2026 بقيمة 202 مليون ريال عماني، فيتوقع ارتفاع إجمالي الاستثمارات إلى نحو 857 مليون ريال عماني. وطبعا هذا يعكس الثقة متزايدة للمستثمرين في محافظة الوسطى، ويؤكد مكانتها كأحدى أهم المحافظات الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان.
3: جميل جميل، أكيد ما من شك فيما ذكرته المهندس ماجد. عام 2026 شهد توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة بقيمة 202 مليون ريال عماني، ما هي تفاصيل تلك الاتفاقيات المهندس ماجد؟
4: الاتفاقيات هذه الجديدة ركزت على مشاريع نوعية ذات تقدر تقول قيمة مضافة، مثل يعني من أبرزها مشاريع استزراع الروبيان وخيار البحر، بالإضافة أيضا إلى مشاريع إنتاج البصل والأعلاف. وتهدف هذه المشاريع بشكل عام إلى تنويع مصادر الإنتاج الغذائي، زيادة الإنتاج المحلي، وعندك تقليل الضغط على الموارد الطبيعية، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاع وخلق فرص عمل واستثمارات مستدامة في المحافظة.
3: نعم، هذه جملة الاتفاقيات اللي كانت في 2026.
4: نعم،
3: هذه هي جملتها وتفاصيلها على النحو اللي ذكرت المهندس ماجد.
4: أيوة نعم.
3: طيب في سؤال يفرض نفسه، نسأل عن المزايا اللي تجعل محافظة الوسطى إحدى الركائز الرئيسية لمنظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان من حيث القدرة على استقطاب الاستثمارات، ما هي تلك المزايا التي تعطيها هذه الأهمية وهذا الموقع؟
4: تقدر تقول هي مقومات تنافسية، يعني مثل أهمها يمتد الساحل أكثر من 700 كيلومتر على بحر العرب.
3: صحيح.
4: نفس الشيء قربها من ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
3: نعم.
4: ونفس الشيء توفر مواقع مناسبة للاستزراع السمكي، وعندك بنية أساسية حديثة واستقرار البنية البحرية.
3: نعم.
4: أيضا تتميز بتوفر مساحات واسعة لمشروعات مثل المشروعات الزراعية والحيوانية، وهذا يعني يخليها بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية للمستثمرين.
3: جميل. بصفتك مهندس ماجد أخصائي استثمار بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى، كنا في حديث تحت الهواء مع الزملاء الآن نسأل عن موضوع الاستزراع السمكي، إلى أي مدى فعلا يساهم في نقول دعم الاقتصاد كما ينبغي واهتمامكم به يصل لأي مدى
4: في الاستزراع؟
3: الاستزراع السمكي نعم.
4: في عندنا احنا فرص استثمارية فيها استزراع سمكي، ونفس الشيء شملت مشاريع في قطاع في القطاع السمكي، نفس الشيء في القطاع الزراعي.
3: نعم.
4: يعني يكون استزراع سمكي وزراعي نفس الشيء هو، ويرتبط بالموارد نفس الشيء المائية.
3: جميل. طيب أنا أعطيك السؤال من زاوية أخرى، ذكرت لنا أنت المزايا اللي خلت محافظة الوسطى تعتبر ركيزة رئيسية لمنظومة الأمن الغذائي، طيب إلى أي مدى ساهمت تلك المقومات اللي ذكرتها في تصدر المحافظة محافظات السلطنة في إنتاج الصيد الحرفي تحديدا خلينا نقول عام 2025؟
4: في عام 2025 حققت بشكل مباشر نتائج ممتازة، يعني تصدرت في 2025 محافظة الوسطى إنتاج الصيد الحرفي بإنتاج تقريبا بلغ 246 ألف طن، يعني
3: نعم ما شاء الله
4: تقريبا ما يمثل 34% من إجمالي الإنتاج السمكي في السلطنة.
3: نعم، إذن هي في الصدارة في هذا المجال.
4: أيوة نعم، هذا الأمر يعني يعزز دور المحافظة، يعتبر كمحور رئيسي لدعم الأمن الغذائي وزيادة يعني الصادرات البحرية.
3: صحيح. وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه دائما هكذا يشهد لها أنها تعمل على تطوير منظومة متكاملة تربط بين الإنتاج الأولي والتصنيع والخدمات اللوجستية، خبرنا كيف يتم هذا الأمر المهندس ماجد؟
4: الوزارة في من هذا الجانب تعمل على يعني تقدر تقول بناء سلسلة متكاملة تبدأ من الإنتاج ولا تنتهي عند التسويق، يعني تمتد إلى التصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية والتخزين والنقل والتصدير، وهذا يهدف كامل إلى رفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
3: جميل.
4: أيضا تضم المحافظة الحين حاليا أن 55 منشأة صناعية واستثمارية في القطاع السمكي باستثمارات تقارب 79 مليون ريال عماني، تشمل مصانع التعليب وتجهيز وتغليف الأسماك، نفس الشيء إنتاج مسحوق وزيت السمك، مصانع القيمة المضافة إضافة إلى مصانع السلق في المحافظة، وأيضا تسهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز التنافس في الأسواق.
3: جميل. أين تتمركز أهمية مدينة الصناعات السمكية والغذائية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اللي أتيت إلى ذكرها أخيرا؟
4: تكمن ذي هذه أهمية المدينة في أنها تقريبا يعني تمثل منصة وطنية متكاملة للصناعات السمكية والغذائية، هي اللي هي تربط بين الإنتاج البحري والتصنيع والتصدير.
3: نعم.
4: يعني تقع على مساحة تقريبا 7.5 كيلومتر مربع بمحاذاة ميناء الصيد البحري بالدقم، أيضا تضم مرافق متطورة عندك لمعالجة وتجميد وتعليب وتغليف الأسماك، إضافة إلى صناعة زيوت الأسماك والأعلاف.
3: جميل. والله اللي يزور نقول الدقم، اللي زار الدقم قبل سنوات ويزور هذه الأيام يعني يجد المشهد مختلف تماما، هناك دائما حالة تطوير في البنية الأساسية الخاصة بتنفيذ الوزارة، هناك عدد من مشاريع النوعية، فمسألة التطوير هذه الاستراتيجية في أداها كيف تتم المهندس ماجد؟
4: والله يعني الوزارة مشكورة تبذل جهد وتواصل تنفيذ مشاريع نوعية لدعم البنية الأساسية، من أبرزها عندك توسيع ميناء الصيد البحري باللكبي في ولاية الجازر، تشغيل سوق الأسماك ومصنع السلك نفس الشيء، وإنشاء مجمع سكني للصيادين ومخزن الأدوية البيطرية وغرفة تبريد، هذه كلهم في الدقم. نفس الشيء اعتماد مشروع محوت اللي هو ميناء الصيد البحري بولاية محوت، بتكلفة تقريبية وصلت إلى 37 مليون ريال عماني، وهو مشروع طبعا بيعزز الخدمات اللوجستية ويدعم نمو القطاع خاصة في السير البحري يعني في المحافظة.
3: جميل جميل. خلينا نذهب إلى قطاع الثروة الحيوانية. الوزارة تنفذ مشروع معروف بمسمى أصول للدواجن بولاية هيمة، صحيح؟
4: أيوة صحيح، نعم بالفعل.
3: ما هي تفاصيل هذا المشروع المهندس ماجد؟
4: مشروع أصول الدواجن موجود نعم في ولاية هيمة، هو من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية في قطاع الثروة الحيوانية. يبلغ هذا حجمه أكثر من 61 مليون ريال عماني، طبعا هذا حجم الاستثمار.
3: نعم.
4: ويهدف إلى إنتاج نحو تقريبا 175 مليون بيضة مخصبة، ومما يسهم في رفع الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات وتعزيز الأمن الغذائي الوطني نفس الشيء.
3: جميل جميل. أذكر من يستمع إلينا، نحن نتحدث عن منظومة الأمن الغذائي في محافظة الوسطى. هذه المنظومة اللي تعزز الاستثمارات بشكل كثير مرضي. عرضت أنت في جملة حديثك عن مجموعة من المشاريع، خلينا نأخذ أيضا والمستمع الكريم طبيعة حزم المشاريع الاستراتيجية والفرص الاستثمارية في عام 2025 و2026.
4: في عام 2025 طرحت الوزارة عدد من المشاريع الاستراتيجية، شملت 8 مشاريع في القطاع الزراعي، ومشروعين في القطاع الحيواني، ومشروعا في القطاع السمكي، وأيضا مشروع واحد في الموارد المائية، إلى جانب استمرار المشاريع الاستزراعية أو استزراع الأسماك، يعني مشاريع استزراع السمكي.
3: نعم.
4: أما في 26 دخلت المحافظة يعني مرحلة جديدة من التوسع الاستثماري عبر طرح 21 فرصة استثمارية بدل الثمانية اللي قبل، باستثمارات مستهدفة تبلغ نحو تقريبا 30 مليون ريال عماني، مقسمة إلى 13 فرصة في القطاع الزراعي وخمسة في القطاع الحيواني وثلاثة في الموارد المائية، ويعني بهدف تقريبا تقدر تقول استقطاب المستثمرين وتعزيز مساهمة القطاع في التنمية.
3: جميل. يعني هذه المشاريع مستمرة في حالة تطور دائم، ودائما تبحث عن مستثمرين يعملون بها. هنا نأتي للسؤال عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في منظومة الأمن الغذائي، ما مدى مساهمتها فيه المهندس ماجد؟
4: طبعا المؤسسات الصغيرة المتوسطة يعني تعد شريك أساسي في منظومة الأمن الغذائي، لأنها تسهم في تشغيل مصانع تجهيز وتغليف الأسماك والخدمات اللوجستية، نفس الشيء النقل الممبرد والتخزين والتسويق والخدمات البيطرية، هذا كامل يعزز التكامل بين الإنتاج والتصنيع والخدمات. أيضا تعمل الوزارة بالتعاون يعني مع مكتب محافظة الوسطى نفس الشيء في إعداد نموذج للشركات المساهمة المجتمعية في ولايات المحافظة، بهدف تقدر يعني تقول تمكين المجتمع المحلي من المشاركة في الاستثمار، دعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا تعزيز المحتوى المحلي والاستدامة الاقتصادية في المحافظة.
3: جميل. مدى وفرة هذه المؤسسات هناك، هل يحقق حالة الرضا لديكم؟
4: نعم.
3: جميل. في مجمل حديثك، أي سؤال الأخير، عرضت عن زراعة الروبيان وخيار البحر، صحيح؟
4: ايوه.
3: نريد ان نتكلمنا عن خيار البحر تحديدا. هذا يعني روبيان نسمع عنه كثير، لكن خيار البحر كونه كائن بحري يعني فوائده، اهميته، ما الافضلية التي يتميز بها؟
4: طبعا هو خيار البحر استزراع يعني نفس اللي ذكرت سابقا انا.
3: نعم. هل يأتي بنفس نقول الفوائد اللي تكون متوفرة في الروبيان؟
4: طبعا هي، بس الروبيان معروف أكثر شيء استزراعا وأكثر يعني فوائد اقتصادية.
3: نعم.
4: يعني عوائد الاقتصادية للروبيان أكثر يعني من منها اللي هي زراعة الروبيان.
3: نعم. على أي حال يعني كل هذه خيرات رب العالمين، والحمد لله يعني أنه خيرات البحار لا تنقطع. هنا اهتمام من قبل وزارتكم الموقرة وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة الثروة السمكية وموارد المياه، ومحافظة الوسطى بما حباها الله من كل هذه الإمكانيات، فعلا تعزز منظومة الأمن الغذائي باستثماراتها المرضية تماما وهي في حالة تزايد. هل هناك نقطة معينة تود أن تقف عليها تشير إليها المهندس ماجد لم نعرض عليها في أسئلتنا وإجاباتك؟
4: والله جزاكم الله خير، شملتوا كل الأجهزة كل الأسئلة يعني بشكل عام. بس عندي رسالة ختامية للإذاعة يعني.
3: نعم.
4: يعني حدثكم عن محافظة الوسطى اليوم، يعني محافظة الوسطى اليوم لا تقتصر على كونها منطقة إنتاج فقط، بل هي أصبحت نموذج يعني متكامل للتنمية المستدامة في قطاع الأمن الغذائي. يعني الاستثمارات تجاوزت نفس ما ذكرنا قبل 857 مليون ريال عماني.
3: صحيح.
4: ومشاريع استراتيجية
3: بنية أساسية. إيش رسالتك لنا إحنا في الإذاعة؟
4: كيف
3: إيش رسالتك لنا كإذاعة؟ هل تعتقد أن التغطية تريد أكثر تكثيف هناك لديكم؟
4: والله أنتم جزاكم الله خير متواصلين معنا في كل وقت، وبثكم موجود ما ينقطع يعني.
3: طيب.
4: فكل مرة تزورونا فيها تنورونا فيها أكثر،
3: وكل مرة احنا نشوف أشياء جديدة هكذا تسعدنا دائما المهندس ماجد.
4: إن شاء الله مثل ما يقولوا أن الدقم الواعدة، فإن شاء الله من تطور لتطور إن شاء الله تعالى.
3: هكذا هي هكذا هي. وبقية موانية السلطنة، المهندس ماجد بن أحمد الريامي أخصائي استثمار بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى، حدثنا عن محافظة الوسطى التي تعزز منظومة الأمن الغذائي باستثمارات تقارب 857 مليون ريال عماني. بالتوفيق المهندس ماجد، وتحياتنا لكل من يعمل هناك.
4: شكرا شكرا، وشكرا لجميع طاقم الإذاعة، جزاكم الله ألف خير.
3: الله يسعدك الله يسعدك.
5: شكرا. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جيتور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جيتور X90 Plus الجديدة كليا. جيتور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جيتور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
6: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
7: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أهلا بكم من جديد، 8:25 40 ثانية عليها، رحلة مستمرة إن شاء الله حتى تمام 9. نرحب بمن ينضم للاستماع إلينا خلال هذه الدقائق. أنت تستمع إلى برنامج صباح الياسمين عبر أثير الأحباب إذاعة الشباب. معتز سعيد يسعد صباحك يا معتز. يقول: مفتاح السعادة سجدة بين يدي الله، فإن ضاقت بك الدروب فعليك بعلام الغيوب، فذكر الرحمن يزيح الهموم، والصلاة على النبي تشرح الصدور. اللهم صل وبارك وسلم. يقول: عطل الله يومكم برياحين الجنة، وظللكم بأغصان بساتينها، وسقاكم من زلال كوثرها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. مشكور يا معتز. رسالة أخرى في ترديدنا اليوم لمقولة السعادة توجد في ثلاثة أشياء: شيء تحبه، وشيء تريده، وشيء تسعى للحصول عليه. أحمد عزيز الحسيني يا بن عزيز صباح الخير. يقول: السعادة ليست في كثرة ما نملك، بل في رضا القلب وراحة الضمير والامتنان للنعم التي تحيط بنا كل يوم. فلنستقبل هذا الصباح بروح متفائلة ونمنح يقول من حولنا الأمل، فالكلمة الجميلة قد تصنع يوما كاملا من الفرح. معك في هذا الحديث جملة وتفصيلة يا أحمد. إن شاء الله نسأل الله أن يجعل هذا الصباح بداية خير، وأن يرزق الجميع الصحة والعافية والتوفيق في العمل والسكينة في القلب، وأن يكون يوما مليئا بالإنجازات والابتسامات. صباحكم سعادة، أيامكم كلها خير وبركة. رسالة أخونا بن عزيز أحمد بن عزيز الحسيني، وبانتظار إن شاء الله هكذا رسائلكم اللي تسعدنا واللي تفتح لنا آفاق نستفيد منها. نحن في رحلة معكم كما اتفقنا من البداية، والرحلة مستمرة، ولكن هذه المرة إلى أين؟
1: مجرد سؤال في صباح الياسمين.
0: لا تفهم سؤالنا غلط، ترى مجرد سؤال. عزيزي المستمع، كيف تعرف أن من بجوارك يرتدي نظارة بكاميرا؟ أما هاي سالفة واحد لابس نظارة ويطلع فيها كاميرا، مجرد سؤال. نعم، أثارت تقنية النظارات الذكية في عديد من المناسبات مخاوف متكررة على خصوصية المستخدمين وحماية أمنهم الخاص، وذلك لأنها تبدو مثل النظارات العادية لكنها تحتوي على كاميرا وميكروفون لديهما القدرة على تسجيل الأشخاص دون معرفتهم. لذلك بدأت الشركات في إضافة قيود متنوعة على النظارات لتعزيز أمن وخصوصية الأشخاص المحيطين بالمستخدمين، وفي بعض الحالات لا يكون هذا كافيا. يعني كلمك واحد لابس نظارة تأكد أن فيها نظارة وفيها ميكروفون وإيش بعد وكاميرا أم لا. على أي حال دفع مجرد سؤال بالضبط، كيف تعرف أن من بجوارك يرتدي نظارة بكاميرا؟ الأمر دفع هذا الأمر مطورا دفع مستقلا لتطوير تطبيق لأجهزة آيفون يعمل على اكتشاف النظارات الذكية المحيطة بك، وذلك لنظارات ميتا الذكية وعدة طرز أخرى وفق تقرير موقع ديجيتال ترينز الإخباري الأمريكي. هكذا قال: يأتي هذا التطبيق بعد أن حصل نظام أندرويد مطلع العام على تطبيق مماثل مفتوح المصدر يتيح اكتشاف النظارات الذكية المحيطة بك. يبقى أن نعرف كيف يعمل هذا التطبيق. يعتمد التطبيق على فكرة عمل بسيطة تركز على البحث عن أجهزة البلوتوث القريبة منك والتعرف على مواصفات الجهاز الذي يستخدمها، وفق تقرير موقع لايف هاكر التقني الأمريكي، ثم يقارن التطبيق بين مواصفات الأجهزة ومعرفاتها مع المعرفات والمواصفات الموجودة لطرز النظارات الذكية المختلفة من الشركات المتنوعة حتى وإن لم تكن منتشرة بشكل كبير. واحد ما يقدر يجلس يعني أكثر من شخص في نفس المكان لابسين نظارات، عاد يستراقب أيهم اللي عنده كاميرا وميكروفون. على حال يتوفر التطبيق للتحميل مقابل $3 من متجر تطبيقات أبل بشكل رسمي، ولا يتطلب تسجيل الدخول إلى أي حساب حتى تتمكن من استخدامه والاستفادة من مزاياها المختلفة. يمتاز التطبيق بواجهة تشبه الرادار وهي تعرض عدد الأجهزة القريبة منك، تخيل، فضلا عن النظارات الذكية الخاصة بك، أي أن قائمة النظارات في التطبيق تنقسم إلى جزئين، جزء للنظارات الذكية الخاصة بك وآخر للنظارات الذكية الغريبة عنك. السؤال الأهم، هل يعمل التطبيق حقا؟ تشير الاختبارات التي أجراها موقع لايف هاكر على التطبيق وشهادات المستخدمين في منصات التواصل الاجتماعي إلى أن التطبيق يعمل في أغلب الأوقات وبحسب حالة النظارة، ولكن يواجه يواجه التطبيق صعوبة في التفرقة بين خوذ الواقع الافتراضي والنظارات الذكية التقليدية. وفق لايف هاكر تعرف على خوذة ميتا كريست 3 على أنها نظارة ذكية، كما نجح التطبيق في اكتشاف نظارات ميتا ونظارات أخرى مثل إيفن رياليتيز جي 2، رغم أنه لم ينبه المستخدم لأن النظارات لا تضم كاميرا نشطة. سالفة منشور في منصة ريديت يكشف لتجربة أحد المستخدمين على أن التطبيق يظهر بعض التفاصيل المتعلقة بالنظارة الذكية والشركة المسؤولة عنها، ومن بين هذه المعلومات مدى ثقة التطبيق بوجود النظارة من عدمه. ويوضح تقرير لايف هاكر أن التطبيق يكشف نظارات ميتا أثناء شحنها أو تشغيلها للمرة الأولى أو اقترانها مباشرة مع الهاتف. هذه إجابة للسؤال كيف تعرف أن بجوارك من يرتدي نظارة بكاميرا؟
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جيتور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جيتور X90 Plus الجديدة كلياً. جيتور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جيتور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: تستمعون إلى إذاعة الشباب
6: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الأعمال.
0: في صباح الأعمال الحديث عن نزوة تدشن هويتها البصرية لمدينة التعلم بعد انضمامها إلى شبكة اليونسكو. نعم، يوم الأربعاء الماضي دشنت بولاية نزوة الهوية البصرية لنزوة مدينة التعلم، وذلك في إطار تعزيز حضور ولاية نزوة ضمن شبكة منظمة الأمم المتحدة والعلم والثقافة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، التي تضم مدنا تتبنى التعلم مدى الحياة أساسا للتنمية، وتعمل على تطوير السياسات التعليمية، تبادل الخبرات، وبناء الشراكات بين المدن والمؤسسات التعليمية على المستوى الدولي. يحدثنا عن هذا الحدث المهم الأستاذ أحمد بن زايد البوسعيدي، عضو المجلس البلدي، ممثل ولاية نزوة، ورئيس لجنة المشاريع والمبادرات بفريق نزوة مدينة التعلم. أستاذ أحمد، السلام عليكم وصبحك الله بالخير وحياكم الله معنا.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد، وحياكم الله.
0: الله يسعدك ويرضيك. كيف الأجواء عندكم هناك؟
7: والله الأجواء طيبة، غالبا غائم الأجواء.
0: ما شاء أمطار هذه اليومين؟
7: الأمطار متواجدة بس في مناطق مختلفة.
0: إيه.
7: ما على نزوة كلها، تجدها في مكان ومكان في اليوم الآخر.

0: نزوة إلى هذه الشبكة العالمية؟
1: شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم هي عبارة عن مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة، يعني بحيث يصبح التعلم جزء من حياة الإنسان في جميع مراحله العمرية وليس فقط مختصر على المؤسسات التعليمية. وتضم الشبكة مدنا من مختلف دول العالم تتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التعليم والابتكار وبناء المجتمعات المعرفية. حقيقة بدأت رحلة ولاية نزوة نحو الانضمام إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم قبل إعلان الانضمام الرسمي، يعني حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات في مكتب والي نزوة وورش العمل لإعداد ملف الترشح، وذلك بمتابعة وإشراف من اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم وبمشاركة فريق عمل من مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية والمجتمعية برئاسة والي نزوة، حتى استوفى الملف جميع المعايير المطلوبة. في عام 2024 توجت هذه الجهود بانضمام ولاية نزوة رسميا إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم مع ولاية مسقط وصور. وفي الأسبوع الماضي جاء تدشين الهوية البصرية لنزوة مدينة التعلم ليشكل مرحلة جديدة في مسيرة المشروع، حيث أصبح للمدينة هوية موحدة تعبر عن رؤيتها ورسالتها وتسهم في إبراز حضورها محليا ودوليا.
0: جميل جميل، هذا يدفعنا إلى أن نسأل أستاذ أحمد عن هذه الهوية وما تعكسه الهوية البصرية لنزوة مدينة التعلم.
1: نعم، هذه الهوية البصرية يعني تمثل المكان التاريخية والعلمية والثقافية التي ارتبطت بها ولاية نزوة عبر العصور، إذ جاء تصميمها ليجمع بين رموز التراث والعلم ويجسد العلاقة المتينة بين الماضي العريق والمستقبل الواعد. فالجزء العلوي من الشعار يمثل قلعة نزوة بما ترمز إليه من قوة التاريخ وعمق الإرث الحضاري والمكان التي تبوأتها الولاية باعتبارها مركزا للعلم والثقافة ومقصدا للعلماء وطلبة المعرفة على مر السنين. أما الجزء السفلي من التصميم فقد صمم على هيئة كتاب وقلم في دلالة واضحة على المعرفة والتعلم المستمر والإبداع والابتكار، وكذلك لمواكبة التقنية والتحول الرقمي، وهي القيم التي تقوم عليها مدن التعلم.
0: نعم، أكيد هناك أهمية وهناك فوائد من انضمام نزوة إلى هذه الشبكة، نقصد شبكة منظمة الأمم المتحدة والعلم والثقافة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، ما هي أهم وأبرز الفوائد؟
1: نعم، يوفر انضمام الولاية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم العديد من المزايا والفوائد، خاصة أن الشبكة تضم اليوم أكثر من 400 مدينة من 91 دولة، وهذا يتيح فرصا واسعة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال التعلم مدى الحياة، مثل بناء شراكات مع المدن الأعضاء والمؤسسات التعليمية والبحثية على المستوى الإقليمي والدولي، وكذلك الاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير المبادرات التعليمية والمجتمعية. كذلك يدعم هذا الانضمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز التعلم مدى الحياة وتشجيع الابتكار والبحوث العلمية، ويسهم أيضا في تعزيز مكانة نزوة إقليميا ودوليا، وراح يبرز إرثها الحضاري في المحافل الدولية. أيضا هذا الانضمام قد يمنح المبادرات المجتمعية قيمة إضافية، بالتالي يسهم في تشجيع القطاع الخاص على دعمها ورعايتها، حتى إنشاء المنتزهات والمماشي الصحية وتنفيذ البرامج التدريبية وتأهيل الباحثين عن عمل أيضا، وإمكانية توظيف الحارات القديمة في ريادة الأعمال ونشر ثقافة العلم. نزوة يكاد ما في حارة وما في قرية وما توجد فيها حارة في الولاية.
0: صحيح صحيح. على ذكر المبادرات اللي ذكرتها أستاذ أحمد، خبرنا ولو قليلا عن المبادرات اللي شهدتها الولاية منذ انضمامها للشبكة.
1: طيب، شهدت ولاية نزوة خلال الفترة الماضية إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تجسد مفهوم التعلم مدى الحياة، وذلك بالشراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص وأيضا مؤسسات المجتمع المدني. من أبرز المبادرات تنفيذ برامج

0: تدريب وتأهيل باحثين عن عمل بالتعاون مع الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة وشركة نماء أيضا. كذلك يجري العمل حاليا على تنفيذ عدد من مشاريع المماشي الصحية والمنتزهات في مختلف مناطق الولاية، حيث دخل بعدها مراحل الجاهزية وما تزال مشاريع أخرى في مرحلة التصميم والدراسات، بدعم طبعا من مؤسسات القطاع الخاص وتوفير بيئات أيضا داعمة للتعليم والتفاعل المجتمعي. كذلك يعمل أيضا فريق نزوة مدن التعلم على توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من المؤسسات والفرق المجتمعية، منها على سبيل المثال أندية توست ماسترز وجمعية إحسان لكبار السن والفرق الرياضية والمجتمعية، لتنفيذ محاضرات وورش تعليمية وتنمية المهارات القيادية وتأهيل طلبة المدارس، كذلك لتنمية مهارات وتنمية مهارات الشباب، والذي هذا ممكن أن يرسخ ثقافة التعلم منذ مراحل الدراسة المبكرة.
1: نعم، على يتحال يعني أهمية مدينة نزوة لا تخفى على أحد، تأتي الهوية البصرية كي تعكس ملامح المكانة العلمية والثقافية اللي ارتبطت بها نزوة عبر تاريخها كما هو معروف عنها. ما هي دلالات هذا الأمر أستاذ أحمد؟
0: تعكس الهوية البصرية المكانة التاريخية لنزوة باعتبارها إحدى أهم حواضر العلم والفقه والثقافة في سلطنة عمان، فقد كانت عبر العصور مقصدا للعلماء وطلبة العلم، وأسهمت مدارسها العلمية ومكتباتها في تخريج أجيال من العلماء وإثراء الحركة الفكرية في السلطنة. واليوم يتواصل هذا الإرث من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية والمبادرات المجتمعية لتؤكد الهوية البصرية أن نزوة لا تستحضر تاريخها فحسب، بل تنطلق منه لبناء مستقبل قائم على المعرفة والتعلم مدى الحياة.
1: نعم، هي على يتحال الهوية في معناها العام نوع من التوثيق هكذا يعرف عنها، ويمثل تدشين الهوية البصرية مرحلة جديدة في مسيرة الولاية مدينة نزوة. أين تتمثل هذه المرحلة الجديدة اللي ممكن يعني استبصارها أو توقعها أو تناميها في الذهن للأستاذ أحمد؟
0: نعم، تتمثل هذه المرحلة في مواصلة تنفيذ رؤية نزوة مدينة التعلم من خلال التوسع في المبادرات المجتمعية وتعزيز التعلم مدى الحياة وبناء المزيد من الشراكات المحلية والدولية مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية. أيضا حاليا يعمل الفريق على إعداد ملف للتنافس على جائزة اليونسكو لمدن التعلم، وهي جائزة دولية تمنح للمدن التي تحقق إنجازات متميزة في تعزيز التعلم مدى الحياة والابتكار والشراكة المجتمعية. وأيضا تواصل حقيقة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم متابعة ودعم مدن التعلم في سلطنة عمان والاستفادة من التجارب والخبرات التي اكتسبتها مدن مثل مسقط ونزوة وصور، لبناء أيضا ملفات ترشيح لمدن عمانية جديدة خلال السنوات القادمة، وذلك لتعزيز حضور سلطنة عمان في شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم.
1: جميل، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هكذا محفل الهوية البصرية لمدينة التعلم نزوة، من خلال تدشينها لهذه الهوية إنما تصدر تاريخا ثقافة وبصمة إن شاء الله هكذا يتعرف عليها على مستوى الدولي بإذن الله.
0: آمين. وإذا تسمح لي نختتم بالشكر أيضا لأعضاء فريق نزوة مدن التعلم وأعضاء اللجان الفرعية من الفريق، وكذلك الشكر للشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوة السابق على جهوده في الانضمام للشبكة وما تلاها من أعمال، كذلك مواصلة الأعمال عن طريق سعادة الشيخ محمود السعدي والي نزوة الحالي. أيضا نشكر مصمم الهوية لأنه أيضا عضو في اللجان، والحقيقة الشكر والتقدير لجميع المؤسسات والإفراد الداعمين، لأنه هذا المشروع عبارة عن مبادرة تقوم على عمل تطوعي ولا تملك موازنة مالية خاصة. وطبعا الشكر موصول لكم كذلك أستاذ أحمد.
1: هذا واجب، وبالتأكيد يعني كلمة الشكر قليلة على تلك الجهود لأولئك الأشخاص الذين يهمهم هكذا تقديم مدينتهم كما ينبغي، ليس على المستوى المحلي فقط ولكن على المستوى الدولي، وكل أمر يصل كمعلومة هم يتمنوه ويصدروه هو راجع للمدينة كونها تنتمي لشبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد بن زايد البوسعيدي، عضو المجلس البلدي ممثل ولاية نزوة ورئيس لجنة المشاريع والمبادرات بفريق نزوة مدينة التعلم. يومك سعيد أستاذ أحمد.
0: وأيامكم سعيدة أستاذ أحمد.
1: الله يسعدك. الله يسعدك.
0: بارك الله فيكم.
1: الله يسعدك.

الله يعطيكم الخير في أرقى وأحلى مقاماته يا رب العالمين. نقول ماذا نقول؟ نقول عودة إلى الرسائل. أختنا عواطف السعدية كعادتها برقي وهج تعبير لديها، توجه رسالة لا يختلف عليها اثنان، ولكنها تحتاج إلى التطبيق على أرض الواقع. رسالتها تقول: المودة والمحبة بين الأهل والأقارب هي من أجمل الروابط التي تجمع الناس، وهي أساس التماسك الأسري والاستقرار النفسي. فالعائلة ليست مجرد أشخاص يجمعهم الدم، بل هي قلب واحد ينبض بالرحمة والتعاون والتسامح. عندما تسود المحبة بين أفراد الأسرة، يصبح البيت مكانا للأمان والطمأنينة، ويجد كل فرد فيه من يسانده في أوقات الشدة ويشارك الفرح في أوقات السعادة. تقول عواطف أن صلة الرحم وتبادل الود بين الأقارب يزرعان الألفة في القلوب ويقويان روابط المجتمع. رسالة طويلة، حاولت أن هكذا أجتزئ هذا الجزء منها يا عواطف. علي النجادي: الخوف من المستقبل هو شعور طبيعي يمر به الجميع، لكن الاستسلام له يطلعنا عن الاستمتاع بالحاضر يعطلنا عن الاستمتاع بالحاضر والاستفادة من الفرص المتاحة اليوم. صحيح، إذا ركزنا على ما يخيفنا في الغد سنفقد متعة اللحظة الحالية التي تحمل لنا العديد من التجارب الغنية. كل خطوة نخطوها اليوم نحو أهدافنا تمثل نقطة قوة جديدة تضاف إلى رصيدنا. أكتفي بهذا يا علي، وهذا من روح العبارة اللي استعنا بها، بكررها بعد شوي. أبو ليان السعيدي ماذا قال؟ يقول: امتطي صهوة حصان الإيجابية الله لكي تأخذ بك في ميادين الراحة. فما الأفكار إلا نتاج فكر مفكر بفكرة فاكرة بالإيجابية السلبية. شفت هذا التعبير؟ ما الأفكار إلا نتاج فكر مفكر بفكرة فاكرة بالإيجابية والسلبية. صباحكم حزمة من الأفكار الإيجابية المميزة تنير حياتكم بكل جماله بشعور مريح. شكرا يا أبو ليان السعيدي، ضيف جديد معانا. أحمد الفزاري: يسعد صباحك ونواف. قلت تحية عطرة مليئة بالتفاصيل الجميلة مع شروق كل الصباح، تتجدد الآمال وتتلاشى هموم الليل. إنه وقت النقاء والتفاؤل وبداية صفحة جديدة مليئة بالخير بالفرص الإيجابية. إنها اللحظات التي تبث النور والطمأنينة في القلب. ندعو الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وينعم علينا الأمن والأمان والاستقرار. اللهم آمين يا رب العالمين. اليوم اللي حرك كل هذه المشاعر الطيبة واللي نشكركم عليها، حركها عبارة هذا الفيلسوف الجميل ليف تولستوي، هذا الروائي الروسي الذي قال لنا صباحا كلمة باقية: هي السعادة أن يكون لديك ثلاثة أشياء: شيء تفعله ويعني الحاضر، وشيء تحبه وتعني الواقع، وشيء تسعى إليه وتعني الأحلام، تعني الآمال، تعني الطموحات التي هكذا يسعى إليها الإنسان، تعني الخير الذي نتمنى أن يكون واقعا موجودا فيما بيننا. هكذا وصلنا عمار إلى تقريبا النهاية. لا أدري ماذا اخترت للأحبة في النهاية، ولكن دائما اختياراتك هكذا موفقة والحمد لله. الرحلة وصلت إلى دقائقها الأخيرة، بكرة تبدأ رحلة جديدة، لا تفارقونا أرجوكم، نحن بانتظاركم فانتظرونا. أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي، دمتم على خير بإيقاع هذه الترديدة الجميلة.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. إسرائيل تستبق الإعلان عن موقفها من اتفاق وقف إطلاق النار بتصعيد عسكري في غزة واعتداءات في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس اللبناني يحذر من تقويض اتفاق إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب عقب التفجيرات الإسرائيلية بقلعة الشقيف وتواصل التوتر على الحدود الجنوبية وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي. وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لقصف البنية الأساسية للطاقة في إيران، وطهران تؤكد استعدادها وتتوعد بالرد. اليونيسف تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في مدينة الأبيض السودانية وتشير إلى انتشار الكوليرا بعدة مدن سودانية. بعد أزمة المهاجرين، إيطاليا وفرنسا تشددان التدابير الأمنية عند الحدود المشتركة مع إسبانيا. ومقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم روسي بصواريخ وطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف. العناوين انتهت. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان
1: مستمرون كما ينبغي.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجاهرتز
0: في
2: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
5: والمثل الشعبي يقول
6: إيش يقول المثل؟
7: إذا قدك مع المقامح سامح.
4: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
7: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
4: ذاكرة اللبان. إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل. التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان. إخراج محمد بن راشد الشملي.
7: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان يزوجك اللي ما يخسر معك ويسفرك اللي ما يسافر معك. المثل يقصد بأن بعض الناس عندما تكون القصة مش قصتهم والمال مش من جيوبهم، فإنهم يسهلون الأمور ويزينون الإسراف والتبذير، فينصحون ويشجعون على إقامة العرس الكبير الفخم والسفر للترفيه والتنزه مهما كانت الخسارة والمصاريف. قبل أي قرار اسمع كثير وفكر في نفسك وفي ظروفك، لأنك أنت من بيتحمل النتيجة في الآخر.
6: مشكورة حبيبتي، مشكورة على كل نصايح الزينة وما قصرت. يلا يلا مع السلامة. إيه الله قابل، تعال جلس.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا غفار عاني شي ثاني خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة النهارية الممتدة من تمام الساعة 11 صباحاً حتى تمام 12 ظهراً. نحييكم أينما كنتم تستمعون، رافقتكم السلامة، إن شاء الله تكون دروبكم سالكة آمنة حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم، ونتمنى أكيد أن نكون خير رفقة لكم خلال هذا المشاوير. مسك النهار مستمعينا، برنامج ومساحة تأتيكم في كل يوم، برنامج يومي نستعرض فيه مختلف المواضيع التي تمس حياتنا، أسلوب الحياة اللي نعيشها، أفكارنا، قضايانا، ربما تساؤلاتنا أحياناً اللي نطرحها عليكم ونتشاركها برفقتكم. نرافقكم خلال هذا المشوار اليوم في إعداد هذه الحلقة الزميل طالب المحروقي، ورافقكم في التقديم مريم البداعي، تحيات مخرجنا عابدين البلوشي.

0: حياكم الله مستمعينا، أنتم تستمعون لبرنامج مسك النهار الذي يأتيكم عبر الأثير الأكثر استماعاً إذاعة الشباب. في أولى وقفاتنا في برنامج مسك النهار نتوقف في فقرة مسك الوطن الذي نتحدث فيها اليوم عن وزارة العمل جهود تتواصل. لما نتكلم عن العمل دائما نقول أن العمل ليس مجرد وظيفة يتقاضى الإنسان منها راتب، لكن هو في الحقيقة استقرار، طموح، ربما بداية لحياة جديدة. ومن هذا المنطلق تواصل سلطنة عمان جهودها لفتح آفاق أوسع أمام الباحثين عن عمل من خلال خطط وبرامج تستهدف توفير فرص حقيقية في مختلف القطاعات. مؤخرا أعلنت وزارة العمل عن 1222 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية، في خطوة تعكس استمرار الجهود الوطنية لتعزيز التشغيل وتهيئة الفرص أمام الكفاءات العمانية. ولما نتحدث عن هذا الإعلان، طبعا ما يأتي هذا الإعلان بمعزل عن خطة التشغيل بشكل أشمل، إذ كشفت وزارة العمل أن عام 2026 يستهدف توفير نحو 60,000 فرصة تشمل 10,000 وظيفة في القطاع الحكومي و33,000 في القطاع الخاص و17,000 فرصة ضمن برنامج أو برامج التدريب والتأهيل في إطار الخطة الخمسية 2026-2030 التي تركز على تطوير سوق العمل ورفع كفاءته. ولما نعود بالتاريخ إلى عام 2025، شهد هذا العام تحقيق نتائج تجاوزت المستهدف، حيث تم توفير أكثر من 51,000 فرصة عمل بنسبة إنجاز بلغت 114% من الهدف السنوي، وهو ما يعكس فعالية البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز فرص التوظيف. وامتدت هذه الفرص لتشمل مختلف القطاعات، ففي القطاع الحكومي طرحت آلاف الوظائف في الجهات المدنية، إلى جانب فرص مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ووظائف في مجالات الصحة والطيران والدفاع المدني. كما واصل القطاعان العسكري والأمني فتح باب التجنيد والتوظيف في عدد من التخصصات، وأسهم القطاع الخاص أيضا بدوره من خلال إعلانات وظيفية في شركات ومؤسسات وطنية، إضافة إلى مبادرات وفرت آلاف الفرص في مختلف المحافظات. ومن الجوانب المهمة في هذا الملف استمرار الجهود لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل، حيث أعلنت وزارة العمل نجاحها في توظيف أكثر من 500 شخص في مؤسسات القطاعين العام والخاص، تأكيداً على أن الفرص أو فرص العمل حق متاح للجميع، وأن الكفاءة هي المعيار الأساسي. وتعكس هذه الأرقام أن ملف التوظيف في سلطنة عمان لا يقتصر على الإعلان عن وظائف، لكنه يقوم على التخطيط، التأهيل، وكذلك الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبهدف بناء أكيد سوق عمل أكثر استدامة وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام في مسيرة التنمية انسجاماً مع مستهدفات رؤية عمان 2040. ولنقترب أكثر من هذا الجانب، ينضم إلينا عبر الاتصال الأستاذ عمار بن سالم السعدي، مدير عام المديرية العامة للعمل والمتحدث الرسمي لوزارة العمل عن قطاع شؤون العمل. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ عمار.
1: أهلا فيكم والجميع متابعيكم ومستمعين،
0: حياك الله. طبعا ونحن نتحدث عن هذا الملف الذي حقيقة يشغل كثير من الناس، وهو ملف يعني له ما له من أهمية. دعنا في البداية نقترب من طبيعة الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة في هذا الملحق، وإيش هي أبرز المؤهلات والتخصصات المطلوبة؟
1: نعم، أعلنت وزارة العمل بالأمس أن توفر أكثر من 1200 فرصة وظيفية في مختلف الجهات الحكومية وأيضا في مختلف محافظات سلطنة عمان وفق الاحتياجات طبعا الفعلية للجهات الحكومية. طبعا تشمل هذه الوظائف مؤهلات تبدأ من الدبلوم التعليم العام وما دون، وأيضا مرورا بدبلوم ما بعد التعليم العام وحتى البكالوريوس. وأيضا في تخصصات متنوعة شملت التخصصات الإدارية والمالية والهندسية وتقنية المعلومات وأيضا التخصصات الصحية وغيرها، وهذا طبعا يتيح فرص يعني شريحة واسعة من الباحثين عن عمل. كما أود التنويه هنا أيضا الأسبوع الماضي قامت وزارة العمل بمجموعة من الإعلانات سواء كان في القطاعات العسكرية والأمنية وأيضا في مجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام. فاليوم إحنا مستمرين لتحقيق المستهدفات الخاصة لهذا العام بالنسبة للتوظيف في القطاع الحكومي، وإن شاء الله الوزارة مستمرة. وأيضا اللي شهدناه في ملتقى العمل بمحافظة ظفار أيضا تم نشر عن ما تم تحقيقه في النصف الأول من هذا العام بالنسبة للمستهدفات سواء كان في القطاع الحكومي وأيضا القطاع الخاص.
0: نعم، أيضا يعني لما نتحدث عن هذا الكم من الوظائف وأيضا الإعلانات المختلفة التي تحدثت عنها أستاذ عمار، أود أن نقترب ونوضح أيضا للمستمع الكريم عن آلية التسجيل في هذه الوظائف. إيش هي المنصات أو القنوات أيضا الرسمية التي يمكن للباحثين عن عمل التقديم من خلالها على هذه الوظائف؟ يمكن كثرت الكثير من ربما المنصات الغير دقيقة أو الغير رسمية اللي ربما يعني يخضع لها الباحث عن عمل أو يسجل من خلالها وبعدها يكتشف أنها ليست المنصة التابعة للوزارة.
1: طبعا دائما في كل إعلان هناك ملحق أيضا يبين هذا الملحق آليات التي يتم اتباعها للتسجيل في الإعلانات الحكومية، سواء كان عن طريق الرسائل النصية على الرقم الموضح داخل الإعلان بالنسبة للشركات المسجلة هنا في سلطنة عمان مثل عمانتل وأريدو، أيضا هناك عن طريق موقع الوزارة وأيضا عن طريق تطبيق معاك. هي هذه المنصات وآليات التسجيل المعتمدة بالنسبة لوزارة العمل للإعلانات اللي تم طرحها من قبل الوزارة عن طريق الإعلانات الحكومية.
0: نعم، أيضا يعني أستاذ عمار لاحظنا من خلال هذا الإعلان وجود بعض الفرص ضمن خطة الإحلال في الوظائف. حدثنا عن جهود الوزارة في الإحلال، إيش هي المهن اللي يشملها الإحلال خلال هذه المرحلة؟
1: طبعا الإحلال أيضا من ضمن المحاور الرئيسية في سياسات التشغيل. طبعا الهدف الكبير من هذا الإحلال هو زيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في الوظائف التي يشغلها غير العمانيين. أيضا تضمن هذا الإعلان عدد من الوظائف ضمن خطة الإحلال، وذلك في طبعا إطار تنفيذ سياسات التعمين بصورة تدريجية ومدروسة. طبعا وزارة العمل دائما في بداية كل عام عندها مستهدف بالنسبة للإحلال، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على حسب الخطط الموضوعة. بداية كل عام يتم استهداف هذه الوظائف ويتم الإعلان عنها تباعا في كل إعلان يتم طرحه من قبل وزارة.
0: نعم، أيضا يعني فيما يتعلق ببعض الشروط ضمن هذا الإعلان، شرط عدم إمكانية التسجيل لمن قدم استقالته من جهة حكومية أو شركة حكومية منذ بداية هذا العام. لماذا تم وضع هذا الشرط؟ وأيضا لو نتحدث عن تفاصيل هذا الشرط.
1: طبعا هذا الشرط أصلا الهدف الأساسي منه الاستقرار للقوى العامة الوطنية في الجهات الحكومية، وأيضا الحد من التنقل الوظيفي بين هذه الجهات، وأيضا إتاحة فرصة للباحثين عن عمل اللي ينتظرون أصلا الحصول على فرصة وظيفية لأول مرة، وهذا يحقق مبدأ العدالة طبعا توزيع الفرص.
0: نعم، أيضا يعني قبل ما نختم هذا الحديث أود أيضا أن نتحدث عن ملف التشغيل هنا في سلطنة عمان وملف الباحثين عن عمل. نتكلم عن جهود الوزارة في ملف التوظيف في القطاع الحكومي، إيش أبرز المؤشرات أيضا في هذا الجانب حتى الآن؟
1: طبعا العمل في بداية تنشر المستهدفات طبعا التوظيفية سواء كان للقطاعات الحكومية وأيضا القطاع الخاص، فمستهدف هذا العام هو 10,000 وظيفة حكومية في مختلف القطاعات سواء الأمنية العسكرية والأمنية وأيضا الحكومية. طبعا الوزارة هذا العام يعني بجهد متواصل مع الشركاء طبعا نتائجها الحمد لله نتائج طيبة. حققنا في النصف الأول من هذا العام أكثر عن 70% من المستهدف، وإن شاء الله بنهاية هذا العام نحقق أكثر من المتوقع إن شاء الله. طبعا الإعلانات مستمرة، وإن شاء الله في إعلانات قادمة سواء كانت في الأجهزة العسكرية الأمنية وأيضا في القطاع الخاص إن شاء الله حسب الخطة الموضوعة للوزارة لهذا العام.
0: نعم، بتوفير نحو 60,000 فرصة خلال هذا العام
1: إن شاء الله. طبعا أنا يعني تكلمت عن القطاع الحكومي بواقع 10,000 وأيضا 50,000 في القطاع الخاص.
0: نعم، إذا جهود تشكر عليها. سعيدين بهذا التواصل برفقتك أستاذ عمار بن سالم السعدي، مدير عام المديرية العامة للعمل والمتحدث الرسمي للوزارة عن قطاع شؤون العمل. شكرا لك أستاذ عمار.
1: شكرا لكم. شكرا.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمسك النهار. مثل ما سمعتوا بدينا في مسك الوطن وكذلك الحديث برفقة ضيفنا عن الجهود التي تقوم بها وزارة العمل فيما يتعلق بملف التشغيل، وإحنا في مساحتنا اليوم في مسك النهار أيضا نتحدث عن هذا الجانب، الاستعداد للفرص الوظيفية في عالم اليوم. أصبح سوق العمل متغير بشكل كبير، خاصة مع دخول التقنيات، دخول الذكاء الاصطناعي، ودخول كثير من المتغيرات التي أثرت على سوق العمل، اشتراطاته، كيف يتم أو كيف نعرف الكفاءة، اختلف تعريفنا للكفاءة أو مفهوم الكفاءة، اختلفت أيضا، صاروا يسموا العصر هذا عصر المهارات، يعني وكثير من الناس يعني تؤكد على هذا الجانب فيما يتعلق إذا نحن نهتم فقط بالشهادة الأكاديمية ولا أكتفي بأننا أحصل على مهارات أو شهادات في مهاراتي المنوعة والمختلفة، ويساهم ذلك في إيجادي للفرصة الوظيفية بشكل أسرع. ففي واجد أمور تغيرت في سوق العمل، وسؤالنا اليوم لكم مستمعينا، إيش المهارة اللي تعتقد أنها أصبحت ضرورية للحصول على وظيفة في سوق العمل؟ إذا حابين أنكم تشاركوني خلال هذا المشوار من خلال أسئلتكم، من خلال أيضا آرائكم، شاركوني على الواتساب على الرقم 72442009، واللي حابين أكيد أنهم يسمعونا صوتهم على 24698151 24698151. اليوم لما نتكلم عن العمل، يمكن كثير من الناس خلصت دراستها من سنوات كثيرة، لكن أحيانا أقول لك أنا بلوم بعض الناس اللي يكتفوا بالشهادة الأكاديمية وما يحاول يطور جانب معين، أو أحيانا الناس تقول لك ليش ما فكرت تفتح مشروع. هنا في تساؤل آخر، هل فعلا نحن كلنا قادرين أن نكون رواد أعمال أو رائدي أعمال؟ أكيد لا، في استراتيجيات معينة، في مهارات معينة، فهي المسألة كلها مرتبطة ببعض. إيش المهارة اللي بتخليني أحصل على الوظيفة بشكل أسرع؟ يمكن كثير من الناس اللي نعرفهم ما توظفوا في تخصصاتهم أو ما اشتغلوا في تخصصاتهم، اعتمدوا على المهارة. يمكن أنا مثال أني اشتغلت بسبب مهارتي، ما اشتغلت بسبب شهادتي، لكن ما تخليت عن شهادتي الأكاديمية، لا، حرصت على أن تكون عندي شهادة أكاديمية، وبدوري من خلال مهاراتي المختلفة عززت هذه الشهادة الأكاديمية، والحمد لله توظفت حسب مهاراتي ما على حسب شهادتي. فكثير من الناس، ويمكن في نماذج كثيرة حولنا خاصة في القطاعات الإبداعية أو القطاعات التي تتطلب إبداع، دائما هذه القطاعات تلقاها ما أي حد ممكن يدخل فيها، لأنه يعتمد على إبداعك، يعتمد على مهارتك، والإبداع ما كل حد عنده مثلا جانب معين في الإبداع، مثلا التصميم، مثلا التصوير، الموسيقى، يمكن هذه مهارة ما كل حد يقدر يعني، أو موهبة ما ممكن أنها تكون عند كل حد. في اتصال، خلونا نبدأ نسمع آرائكم في هذا الجانب. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله، من معانا؟
1: الأخت مريم.
0: الأخت مريم،
1: مرحبا البداية والمخرج والمستمعين، ومساكم جميل ولطيف مع هذه الأجواء الغائمة الحارة.
0: الغائمة الحارة، حياك الله. إيش رأيك في أنك تشاركنا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم؟ إيش
1: نفس موضوعكم، نفس موضوع الباحثين عن العمل، إلا هو حار، ملف حار. كل الدول طبعا عندهم
0: طبعاً هذا ملف يشغل كثير من الدول،
1: يشغل الكثير، والأعداد تتزايد، والمخرجين والمتخرجين يزدادوا، ويقلق في الأسر، ويقول لك نريد استثمارات ونريد الممرات الشهري ونريد لهم توظيف، وهم طبعا عماد الوطن، وهم اللي رفع الوطن، ولكن الاقتصاد العالمي كلهن لهن دخل والأمور هذه، ولكن الإنسان ترى من بطن أمه قالوها عنده رزقه، فعلي أن يسعى
0: طبعا،
1: فالإنسان يسعى ونصيبه يحصل، ما بيحصل أكثر ولا بيحصل أقل، وعليه أنه يرضى ويصبر ويحاول.
0: أكيد هو المحاولة مهمة جدا، المحاولة واكتشاف النفس يعني في
1: ولا يعني مثلا ييأس من داخله ويقول لا يمكن أريد واسطة وأنا ما عندي واسطة، ويمكن أريد شهادة وأنا ما عندي شهادة، وأنا وظيفة ما ممكن أن أحصل، صعب ويتألم من داخله ويجلس بس كذي في البلاد.
0: ما في شيء صعب،
1: كم عددهم اللي جالسين في البيوت
0: لا يعد ولا يحصى. لكن
1: هذا ما هو بس يعني وزير العمل، هذا كل الحكومات مفروض يتكاتفوا ويشوفوا لهم يا راتب شهري يا يشوفوا لهم وظيفة.
0: أول الإنسان يجب أن يسعى يكتشف نفسه، يكتشف مهاراته، وسيجد مخرج من ربما الشعور اللي يعيش فيه هو في حالة عدم.
1: يقارنوا والحين شوف الهجرة هناك، ما أدري وين مكان راح، هجرة ثانية عشان بعد لقمة العيش، ولكن في النهاية نقول الله كريم والله يرزق الجميع.
0: الله يرزق الجميع،
1: خلص الحروب إن شاء الله وترجع البلاد بإذن
0: الله. إن شاء الله، كل الشكر لك على هذه المشاركة. تؤكد التقارير وكذلك الدراسات الحديثة في تقرير اسمه مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يقول هذا التقرير أن سوق العمل يشهد تغيرات متسارعة، وأن المهارات المطلوبة لم تعد مرتبطة فقط بالتخصص الأكاديمي، لكنها أصبحت تشمل مهارات مثل التفكير التحليلي، القدرة على التكيف والإبداع، التعلم المستمر، والمهارات التقنية. المهارات التقنية واحدة من أكثر المهارات ربما المطلوبة اليوم في سوق العمل. يمكن قبل كنا نفكر أن التخصص التقني أو المجالات التقنية، أني أفهم في الذكاء الاصطناعي، أني أفهم في مجالات الأمن السبراني على الأقل خلينا نقول بشكل سطحي، هذا ما يعنيني لأني أنا أولاً ما متخصص في التقنية وأنا ما بشتغل في التقنية. لكن اليوم إيش ما كانت وظيفتك أو إيش ما كانت يعني توجهاتك، من الضروري جداً على الأقل يكون عندك فهم في مجالات التقنية، تكون عارف كيف تستخدم أساسيات وأدوات التقنية، وهذا يمكن شيء أساسي وضروري طبعاً في تقديمنا لأي وظيفة. وطبعاً هذا يعني أن العمل اليوم لا يكفي أن ينتظر، أو اليوم المفروض أن احنا ما ننتظر فقط إعلان الوظيفة، لكن لازم احنا نستعد طبعاً قبل الوظيفة وقبل لا يتم إعلان الوظيفة، من خلال أن احنا نبدأ فعليا في تطوير أنفسنا من خلال الدورات المختلفة، أنك تشارك لو كان هذا التخصص يهمك أو هذا المجال يهمك، أو تحس أن هذا المجال لو كان عندي بيضيف لي، فأنك تتعلم، تعرف، توسع دائرة علاقاتك، تبدأ تتعلم من الأشخاص اللي حولك. أي إن كانت هذه المهارة، تأكد بأنها تضيف لك خلال مسيرتك. أيضا في دراسات متعلقة بالجاهزية الوظيفية، تقول هذه الدراسات أو تشير إلى وجود فجوة أحيانا بين ما يعتقده الباحثون عن عمل عن استعدادهم للوظيفة وبين المهارات التي يتوقعها أصحاب العمل. بمعنى اليوم أنا كباحث عمل لازلت أبحث عن عمل، فأنا أتوقع أني أنا مستعد لأي وظيفة أو لأي مقابلة ممكن أحصل عليها أو وظيفة أحصل عليها، وفي المقابل أصحاب العمل يتوقعوا أن نحن عندنا مهارات كثيرة، لكن في الواقع أن في فجوة بين الاثنين، أن أنا ما مستعد أساساً وصاحب العمل متوقع أن أنا أعرف أو عندي مهارات كثيرة. فبعض الخريجين يمتلكون المؤهل العلمي، لكنهم يحتاجون إلى تطوير مهارات إضافية تجعلهم أكثر قدرة على الاندماج في بيئة العمل وتحقيق النجاح. هذا موضوعنا اليوم مستمعينا في مسك النهار، وسؤالنا يقول، أعيد لكم السؤال: ما المهارة التي تعتقد أنها أصبحت ضرورية للحصول على وظيفة في سوق العمل؟ وأريد الأشخاص اللي يشتغلوا في وظائف غير تخصصاتهم يشاركونا تجاربهم كيف استعدوا لأن يكونوا في مجالات غير تخصصاتهم الأكاديمية واستطاعوا أن يواصلوا وينجحوا؟ إيش المهارة اللي اعتمدوا عليها؟ أنا بانتظار قصصكم، بانتظار تجاربكم من خلال أكيد رسائلكم عن طريق الواتساب أو حتى عن طريق الاتصال من خلال الرقم 72442009 أو عن طريق الاتصال على 24698151.

0: حلوة بلادي، حلوة بلادي. يعني أنا راجع من صلالة، ويعني للآن المناظر، الجمال هذا بس يعني كنا في محافظة ظفار، فما بالكم بهذا الجمال الممتد من شمال في مسندم إلى الجنوب في محافظة ظفار. جمال ساحر، وحلو أنكم تستغلوا أيضا يعني إجازاتكم، خاصة إحنا في إجازة صيفية أو حتى إجازة نهاية الأسبوع، أنكم تقضوها في شيء من الوديان، مثلا تروحوا الجبل الأخضر، جبل شمس، جبل الشرقي. كثير من المواقع الباردة في فترة الصيف، أو إنكم تروحوا محافظة ظفار وتستمتعوا أيضا بالجمال الساحر. طبعا أنا اليوم من وصلت الوزارة الكل يسألني عن تجربة جبل سمحان. طبعا اللي ما تابع حساباتنا عبر إذاعة الشباب والمحتويات أيضا اللي نشارككم إياها من خلال هذه المنصة، وإذا أيضا تشاركوا في قناة إذاعة الشباب يصلكم كل ما هو جديد عبر هذه المنصة. تابعوا تجربة مغامرتنا في جبل سمحان والإنزال الجبلي اللي سويناه أنا وشباب المحتوى. الكل يعني اليوم أنا من واصلة مريم، كيف نزلتي من جبل سمحان 66 متر؟ صراحة من التجارب الجميلة، فاللي رايحين محافظة ظفار وحابين أنهم فعلا يخوضوا هذه التجربة لا تترددوا. شوية الحياة محتاجة جنون، شوية الحياة محتاجة أنك كذا تتخلص من كل شيء وتطلق نفسك في الهواء. يعني أنا كنت بين السماء والأرض، وكنت أقول لعلي صعر يعني إحنا فترة البرنامج أن أنا دائما نقول أن إحنا على الهواء، لكن أنا حاليا في الهواء، فعلا في الهواء. فواحدة من التجارب الجميلة، وفي كثير تجارب طبعا تقدروا تضيفوها لجداولكم خلال زياراتكم المختلفة لمختلف مواقع السياحية في سلطنة عمان. نرجع لموضوعنا، موضوعنا اليوم عن العمل وكيف ممكن إيش المهارات، ونتكلم عن عصر المهارات. إيش المهارة اللي تعتقد أنها أصبحت ضرورية للحصول على وظيفة في سوق العمل؟ نسمع مشاركات المستمعين في اتصال. عبدين، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، من معانا؟
1: كيف الحال؟ محمد السعيدة معكم.
0: حياك الله.
1: كيف أخبار؟ طيبين؟
0: طيبين، أنت كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام. كيف مع الثلج، الثلوج والحرارة؟
0: ثلج ولا حرارة؟
1: أما عندنا في الباطن حاليا في الشارع نشوف أمامنا، ما نشوف أمامنا.
0: ما علي نتحمل، لازم توسع.
1: لكن مشغلين هالشيء، هذا السيارات تصيح والبيوت تصيح والفواتير تصيح، وين حتى السيارات بعد؟
0: ما علي ما باقي شيء،
1: نشكر الله ونحن ده
0: الحمد لله رب العالمين.
1: صرنا نكون اليوم طيب،
0: وأنا
1: الحمد لله لي حظ أسمع في برنامج دخلوا عليه طيبين، مثل ما قال طيبات مثل الأخوان الدكتور الله يرحمه عن طيبات وعن غيره. يعني برنامجكم ما يكون الحظ يساعدني شيء طيب أكون معكم، لكن يعني أبعد، يا أنا مشغول يا أنا أصباح وأشبع. الحمد لله
0: الحمد لله
1: في مشاركاتكم الأخوان، وأنتوا نبغولهم نشكركم على تعبكم وعلى كلامكم وعلى طيبة قلوبكم.

وجهدا وأثرا. شكرا لك على هذه الرسالة. خالد سليمان العاصمي أيضا شكرا لك على هذه الرسالة، توقع أنها قصيدة. قد تهب إنسانا، قد تهب إنسانا قطعة من جسدك تدخل معه إلى باب عمليات وتبقى أنت خارجها تحمل الخوف والدعاء، تمر الساعات وتخرج قائل لقد نجحت العملية. شكرا لك على هذه الرسالة، رسالة طويلة. أيضا خالد رحب بالغد، فالغد فرصة جديدة. خالد بن سليمان العاصمي رحب بالغد، فالغد فرصة جديدة للنمو والتحدي والتغيير والتجارب الجديدة. ولا تكن ذلك المتشائم الذي يرى يخاف من الغد، يخاف من المجهول. حتما ستمر عليك أيام غير هي خير. لا يمكنك أن تضمن كل شيء، لكن يمكنك أن تفعل شيئا الآن يجعلك سعيدا ولو بالقدر القليل. رحب بالقليل. شكرا لك خالد على هذه المشاركة الصباحية هنا في هذه المساحة من مسك النهار. يعني واحدة من الأشياء المهمة في المسيرة العملية السيرة الذاتية أو السي في مثل ما الناس تعرفها. السيرة الذاتية من المهم، من المهم أنك تطورها بين فترة وفترة، تغيرها، تعتمد على الأساليب المطلوبة في كتابة السيرة الذاتية. في ناس ما تهتم عادي من هو متخرج من كم سنة ما غير شيء في السي في أو في السيرة الذاتية. من المهم جدا أنك تبني سيرتك الوظيفية والمهنية، لأنها هي أول صورة يقدمها الشخص عن نفسه أمام جهة العمل. يعني جهة العمل قبل ما تلتقي فيك بتطلب منك السيرة الذاتية. من المهم أن السيرة الذاتية في طبعا معايير محددة، أنها تكون مختصرة منظمة، توضح المؤهلات والخبرات المهارات، طريقة اللي تعكس قدراتك، القدرات اللي أنت تمتلكها بشكل جيد، بشكل يعني في ناس مثلا ترى حتى الألوان تأثر، حتى الخط، الكتابة، كيف ترتب مؤهلاتك وقدراتك، واجد من الأشياء اللي فعلا يعني تعطي الصورة الأولية عن المتقدم لهذه الوظيفة من خلال السيرة الذاتية. وما شاء الله انتشرت كثير من الحسابات أو الأشخاص اللي يشتغلوا على أنهم يسووا لك السيرة الذاتية بدل ما أنت تسويها. وغير كذا الذكاء الاصطناعي، لكن عاد أو الشات جي بي تي أو الأدوات الذكاء الاصطناعي في منها ممكن تسوي لكم أو تصمم لكم السيرة الذاتية، لكن ركزوا لأن في النهاية هذه آلة، فأنت تحتاج تركز في الكتابة، تركز في دقة الكلام، في دقة الخط وكثير من الأشياء. لكن مثل ما ذكرت أنا في كثير من الأشخاص يعني صارت هذه شغلتهم أنهم يسووا أو يصمموا السيرة الذاتية، ولكن نفس الشيء ركز على أنك أنت بين فترة وفترة أو بين كل كل كم شهر تجدد من سيرتك الذاتية. صباح الخير أخي عابدين ومريم، سعد الله صباحكم بكل خير ونور، صباحكم مسك ومساءكم ورد، دمتم بود أم ناصر الهادي. اشتقنا لش أم ناصر من زمان عنش.

في إيش لك وإيش عليك مستمعينا عليك وفي إيش لك وإيش عليك في موضوع حلقتنا لليوم عن الوظيفة وإيش المهارات اللي نحتاجها. عليك أنك تبدأ بتطوير نفسك قبل البحث عن الوظيفة. المهارات اللي تكتسبها اليوم بتكون سبب في حصولك على فرصة غدا بإذن الله. عليك أنك تعرف أو تعرف احتياجات سوق العمل، إيش المتطلبات، إيش الوظيفة تحتاج، وأنك تبحث عن المهارات المطلوبة في مجال تخصصك وما تكتفي فقط بالمؤهل الدراسي. عليك أنك تهتم بسيرتك الذاتية وتجعلها تعكس قدراتك خبراتك بشكل أفضل ومنظم. عليك أنك تستعد جيدا لمقابلة العمل من خلال معرفة معلومات عن الجهة اللي تتقدم فيها أو تتقدم إليها، والتدرب على طريقة تقديم نفسك والإجابة عن الأسئلة بثقة. عليك أنك تتقبل فكرة أن النجاح قد يحتاج إلى أكثر من محاولة، وأن عدم الحصول على وظيفة هي تجربة معينة لا يعني نهاية الطريق، لكنها فرصة عشان نتعلم ونتطور. عليك أنك تستثمر وقتك في التعلم سواء من خلال الدورات التدريبية أو القراءة أو حتى اكتساب الخبرات العملية. لكن إيش اللي لك؟ لكنك تبحث عن الفرص في أكثر من مكان وما تحصر نفسك في مجال واحد إذا كانت لديك مهارات يمكن تطويرها في مجالات مختلفة. لك أنك تستفيد من تجارب الآخرين وتسأل أصحاب الخبرة عن طبيعة سوق العمل وكيفية الاستعداد له، ولك أنك تطلب التدريب أو اكتساب الخبرة حتى قبل الحصول على وظيفة، فبعض الخبرات تبدأ بخطوات بسيطة. لك أنك تؤمن بقدراتك وأنك تقدم نفسك بثقة، فالثقة لا تعني معرفة كل شيء لكنها تعني الاستعداد للتعلم والتطوير، ولكنك تطمح للأفضل وأنك تستمر في بناء نفسك، لأن الشخص اللي يطور نفسه ومهاراته دائما يصبح أكثر قدرة على اقتناص الفرص لما تكون حاضرة. أيضا رسائل، نروح لرسائل المستمعين. مريم: عشان الباحث عن عمل يطور مهاراته وقدراته يحتاج مبلغ شهر على الأقل 100 ريال ليبدأ، كيف يصعد دام باحث؟ يا فرحة الباحثين، إذا لازم مرسوم صرفولهم 150 شهرين إن شاء الله، ليش لا؟ لكن ما دائما يحتاج مبالغ للموضوع أو موضوع أنك أنت تطور من نفسك. منصات التواصل الاجتماعي، الشخصيات اللي تكرس وقتها وتسوي الفيديوهات، سواء أنا خلينا أقترح لكم مثلا منصة اليوتيوب، فيها كم من الأشخاص اللي يقدموا خبراتهم وسنواتهم من خلال فيديوهات ربما وقت مدتها ساعة أو ساعة ونص. أنت تقدر تتابع هذا الفيديو، بدور هذا الفيديو أنت تطور مهارة معينة. خلينا نقول إذا مثلا بعض المؤسسات تطلب شهادات أو شهادة التدريب في مجال معين، في كثير من الدورات تكون مجانية، ليش لا؟ في دورات مثلا في مجالات التقنية أحيانا تكون مجانية، أحيانا تكون ربما بسعر رمزي. أنا عشان أوصل لهذا المستوى محتاج شوية أضغط على نفسي، محتاج أسوي المستحيل عشان أوصل أو أحصل على هذه ربما الدورات أو المجالات اللي أنا محتاجنها. فالمبلغ مهم أو المال مهم، أنا ما أقدر أقول إنه لا وعادي وأهون الموضوع، لا مهم، لكن في بدائل تخليني على الأقل أستفيد أو أطور مجال معين، إلى أن إن شاء الله الله يرزق الجميع والكل يستطيع أنه فعلا يخوض تجارب مختلفة ومنوعة ويستفيد منها. تشتاق لك العافية أم ناصر، تقولي تشتاق لك العافية، خفت عليك لما ركبتي قبل سمحان وتابعت أنك أول بأول، ما تخافي ما تخافوا علي، يعني أنا لازم أقول لكم أن القادم في أشياء يعني لازم تتعاملوا تتعودوا أنكم تشوفوني، يعني أنا أحب نخرج شوية خارج المعتاد. فشكرا لك يا أم ناصر، ونسعد دائما بتواصلك المستمر أكيد مع برنامج مسك النهار ومختلف البرامج أيضا في إذاعة سلطنة عمان. طبعا يعني قبل ما نختم هذا الحديث ونذهب إلى مسك الختام، اليوم عندنا أغنية جميلة المقابلة، فقط يعني أختم بهذه النقطة. لما يتم قبولكم في أي وظيفة
وقبل بدء المرحلة المقابلة يمكن نتكلمت في إيش لك وإيش عليك، إيش الاستعداد اللي لازم يكون قبل المقابلة. مهم جدا أنك تعرف عن المؤسسة، تاريخ هذه المؤسسة، الوظيفة اللي أنت متقدم لها، إيش أبسط الأشياء وأعمق الأشياء اللي ممكن أنها تفيدك خلال حديثك. يمكن كثير من الناس شفناهم يتكلموا إيش الأسئلة اللي ممكن تكون في المقابلة، كيف ترد على الأسئلة، إيش الأسئلة اللي تطرحها في المقابلة. حاولوا تستعدوا وتكونوا جاهزين حتى لو ما صار وما سألت، أو على الأقل أنك تكون مستعد بدلا ما أنك تكون يعني في المقابلة ربما غير قادر على أنك ترد على الأسئلة. التوتر وارد خلال المقابلات الوظيفية، ولكن ثقتك بنفسك لازم تكون حاضرة أثناء المقابلة، لأن شخصيتك وجودك حضورك أثناء المقابلة الوظيفية راح يفرق طبعا في المجال. أحيانا تكون في بعض الأشياء اللي تعيق، لكن حضورك، قدرتك على التجاوب، التفاعل مع المقابلة، هذا بحد ذاته قد يضيف لك. وإن شاء الله أنا يعني أقول دائما إن شاء الله الله يرزق كل باحث عن عمل الوظيفة اللي يتمناها واللي يسعى لها، والكل يستحق أكيد أنه يكون في المكان اللي يريده.

أهلا وسهلا بكم، أنتم تستمعون لمسك النهار. خلونا نروح لمسك الختام في ختام حلقة هذا اليوم. هناك أوقات في حياة الإنسان يشعر فيها أن الطريق أصبح أطول مما توقع، وأن الأمنيات تحتاج إلى وقت حتى تتحقق، لكن ما يجعل الإنسان يستمر هو ذلك الشعور الداخلي بأن القادم قد يحمل شيئا أجمل، وأن كل مرحلة صعبة قد تكون مجرد خطوة نحو بداية جديدة. وهذا ما تأخذنا إليه أغنية بكرة للفنان راشد الماجد التي صدرت عام 2016، وهي من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ وإلحان نواف عبد الله وتوزيع سيروس. تحمل الأغنية إحساس الانتظار والأمل وتعب، وتعبر عن فكرة أن الأيام لا تبقى على حال واحد، وأن الإنسان مهما مر بلحظات صعبة يبقى لديه إيمان بأن الغد قد يحمل تغيير أفضل. فالأمل ليس مجرد شعور ننتظره من خلال تحسن الظروف، بل هي أو هو طاقة تجعل الإنسان يستمر ويحاول ويتجاوز العقبات التي تواجهه في طريقه. وربما أجمل ما في الأغنية أنها تلامس كل شخص مر بفترة شعر فيها بأن الأمور لا تسير كما يريد، شخص ينتظر تحقيق حلم أو بداية جديدة أو لحظة تعيد له الشعور بأن القادم يستحق الانتظار. ويعد راشد الماجد واحدا من أبرز الأصوات في الخليج، حيث استطاع خلال مسيرته الفنية أن يقدم أعمالا قريبة من مشاعر الناس، تجمع بين جمال اللحن وصدق الإحساس، ليصبح صوته حاضرا في العديد من المناسبات والذكريات. فبعض الأغاني لا تغير الواقع لكنها تمنحنا القوة لنواجهها. كانت هذه حكاية أغنية بكرة، أغنية تذكرنا بأن كل نهاية قد تحمل بداية، وأن الأمل هو ما يجعل الإنسان يستمر في طريقه مهما طال الانتظار. وهذا ختام حلقتنا لهذا اليوم، نختم إن شاء الله مع أغنية بكرة. هذه تحيات فريق العمل طالب المحروقي، مريم البداعي، ومخرجنا عبدين البلوشي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

منك عالم عرش الغرام متربعه صاير مالك مالك ويحق لك لو دق لك قلبي وغنى النبض لك تستاهل عيونك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
0: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاب عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على إلغاء الهجوم على إيران على أمل التوصل لاتفاق سريع، وأضاف ترامب أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العام لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، مشيرا أن الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. في وقت سابق حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي تصعيد عسكري جديد في الصراع مع الولايات المتحدة، وأشار أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستتحملان المسؤولية الكاملة عن الهجمات الجديدة، مضيفا أن أي ضربات تستهدف البنية التحتية الحيوية في طهران سيقابلها ردا بالمثل. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي المسير على أنحاء متفرقة في مدينة غزة، وأعلن جهاز الدفاع المدني في القطاع انتهاء عمليات البحث في مربع سكني دمر خلال الحرب بعد انتشال أكثر من 100 جثمان من تحت الأنقاض، وتجاوز إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي 1200 شهيد، والإصابات أكثر من 4000. حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين بلاده وإسرائيل عقب قيام الجيش الإسرائيلي بتفجيرات عنيفة بقلعة الشقيف في جنوب لبنان، وذلك قبل الجلسة التفاوضية المرتقبة هذا الأسبوع في العاصمة الإيطالية روما. وقال عون إن الاعتداءات الإسرائيلية بجنوب لبنان خرقت وقف إطلاق النار وانتهكت السيادة اللبنانية، مشيرا إلى أنها تهدد مسار اتفاق الإطار الموقع في أواخر يونيو الماضي بين الطرفين في واشنطن برعاية أمريكية. جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعوته إلى الإسراع في تسليم صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك عقب أحدث الهجمات الصاروخية الروسية على العاصمة كييف. وقال زيلينسكي إن صواريخ باتريوت تعد أكثر وسائل الدفاع فعالية ضد الصواريخ البالستية الروسية، مشيرا أن على حلفاء أوكرانيا اتخاذ القرار السياسي بتسليم الإمدادات اللازمة للتصدي لهجمات موسكو. ميدانيا، قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما على أوكرانيا باستخدام 35 صاروخا بينها 27 صاروخا فلسطينيا بجانب 185 طائرة مسيرة، مشيرة إلى أن موسكو شنت غارات على خزانات وقود في ميناء أوديسا، كما استهدفت زورقا بحريا بميناء ميكولايف. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت أكثر من 600 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق من أراضيها وشبه جزيرة القرم. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: رائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
5: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
4: الشباب والخريف يوميا من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم ويانا، مساءكم جميل وسعيد من محافظة ظفار، من أرض الطبيعة الساحرة، من الجبال اللي تلبس ثوبها الأخضر، ومن أجواء خريف ظفار اللي تجتمع الناس في من مختلف الأماكن وتشكل لوحة استثنائية من الجمال والفرح. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من الشباب والخريف عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، البرنامج اللي يرافقكم يوميا حتى ياخذكم في رحلة بين فعاليات الموسم، قصص النجاح والوجوه والفعاليات اللي تضيف جمال إلى هذا الحدث السنوي الكبير.
1: مساء الخير عليكم مستمعين الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب، وحلقة جديدة من برنامج الشباب والخريف. في كل حلقة من هذا البرنامج نقترب من تفاصيل مختلفة، نتعرف على مبادرات تعزز السياحة والاقتصاد، نستمع إلى قصص وتجارب مرتبطة حتى بالتراث والهوية، ونلتقي بشخصيات لها حضورها وبصمتها في موسم الخريف. حلقتنا اليوم راح تكون متنوعة بين العلاقات الأخوية الخليجية وجمال التراث الظفاري بعدسة المصورين وذكريات فنانة عمانية راح تكون معنا إن شاء الله، لها مكانة خاصة في قلوب الجمهور.
0: اعتذرت للأسف.
1: اعتذرت؟ أي. كانت مفترض تكون معنا الأستاذة فخرية خميس.
0: ما اعتذرت، هي مرت بوعكة صحية السلام عليها، واضطرت أنها ترجع مسقط. يعني كلمتني هي خلاص في مسقط، ألف سلامة عليها. أنت لما جيت ما وحيت أنا خبرك خالد، ترحت على طول في استقبال سعادة السفير. فاعتذرت، لكن يعني حسها دايما موجود ويانا مع عبد الله، يعني أخته عزيزة وفنانة أكيد قريبة من القلب.
1: تحية للأستاذة الفخرية خميس اللي يعني كانت مفترض أنها تكون حاضرة معنا في حلقتنا لهذا المساء. مثل ما خبرناكم مستمعينا الكرام أن الحلقة متنوعة بين علاقات أخوية عمانية خليجية، راح نتعرف إن شاء الله على معارض تجمع الأخوة وأيضا بين سلطنة عمان ومملكة البحرين بالتحديد، باستضافة إن شاء الله راح يكون فيها معنا بعد دقائق من الآن سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة البحرين في سلطنة عمان.
0: حياكم الله إذن ويانا مستمعينا، وتقبلوا تحيات فريق العمل، خالد البداعي، ندى البلوشي، خالد الحجري، خالد بيت فاضل، خالد الشنفري، وايد خوالد عندنا في الإشراف الهندسي، المهندس إبراهيم الفارسي والمهندس سالم العرفاتي، المهندس يوسف البلوشي والمهندس عمار الرئيسي، وهذه تحيات المخرج عبد الرحمن الجابري، وما ننسى أيضا أخونا المهلب
1: العمري وأيضا حمد الفرعي في المحتوى
0: المرئي. أهلا وسهلا فيكم.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: بكم من جديد مستمعينا. دائما يعني في دول المجلس إذا كان في مقاربة بين شعبين قريبين هكذا من القلب ببساطتهم بعفويتهم يعني حسهم الاجتماعي، دائما يقولوا البحرين وعمان غير، مع احترامي لكل دول المجلس، بس يعني ما أدري في عوامل مشتركة كثيرة وكبيرة تجمع بين هاي الشعبين الشقيقين. مملكة البحرين وعلاقتها بسلطنة عمان علاقة جدا قديمة، علاقة فيها أواصر الأخوة، الصداقة، الدبلوماسية العالية، التاريخ المشترك، الهوية، اللغة، الدين، العادات، التقاليد. حتى لو تلاحظوا في مقاربة حتى في اللبس، سواء لبس المرأة البحرينية الثوب النشل، مقارنة هنا عندنا لو بنقارن ثوب النشل البحريني أيضا بأزياء المرأة العمانية نشوف في مقاربة، من يمكن الثوب الاطفاري، الثوب الصوري، اللباس أهل مسندم، في هوية مشتركة وفي روح واحدة تجمع بين دول المجلس، وأنا أخص هنا بالذكر بين مملكة البحرين وسلطنة عمان. يعني عندما تكون هناك جمعية للصداقة العمانية البحرينية ما نشوف أن احنا هذا بالشيء الغريب، لكن هو يعني جمعية مؤطرة حتى يعني كل ما يتعلق بالفعاليات التي تقام، تقريب كذلك العادات والتقاليد، إظهارها للعيان، هذه تحت مظلة كأنها احنا نقول رسمية تقوم بالعديد والعديد من المبادرات اللي تجمع وتؤطر أكثر العلاقة بين الشعبين الشقيقين.
1: نعم، نرحب بأول ضيوفنا من مملكة البحرين سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، ونلتقي بسعادته مستمعين الكرام للحديث عن معرض المنتجات العمانية البحرينية المقام في فندق جراند مول أو جاردنز مول بصلالة، واللي نظمه جمعية الصداقة العمانية البحرينية. هذا المعرض اللي يجسد عمق العلاقة الأخوية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين الشقيقة، وفيه مساحة للتعريف بالمنتجات، بالمشاريع الوطنية، وأيضا صورة للتواصل بين أصحاب الأعمال والمجتمع. سعادة السفيرة دكتور، مساك الله بالخير، وأهلا وسهلا ومرحبا بك معنا في برنامج الشباب والخريف.
2: الله مسيكم بالخير، وأنا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للالتقاء فيكم.
1: يا أهلا ومرحبا.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور جمعة. يعني اللي يميز شخصك الكريم دكتور قريب أنت كثير من الإعلاميين، من الشعب العماني، سفارة مملكة البحرين، يعني بأمانة محظوظة بهكذا شخصيات تمثل البحرين خير تمثيل، وكذلك يعني تحس أنك أنت عايش بين أهلك وناسك من خلال علاقاتك الاجتماعية أيضا القوية مع المجتمع.
2: نعم.
0: لما جاءت جمعية الصداقة البحرينية والعمانية أنا أتصور أضافت الكثير والكثير، حتى مثل ما ذكرت يمكن في مقدمتي تؤطر كل هذه العلاقات وتظهرها للعيان.
2: نعم.
0: خبرنا عن هذا الموضوع لطفا.
2: يعني بلا شك العلاقات البحرينية العمانية علاقات راسخة منذ زمن بعيد، وطبعا هذه العلاقة أرساها الأباء والأجداد، ولله الحمد بتوجيهات القيادة الرشيدة في كل البلدين بأهمية تطوير هذه العلاقة، ويعني سعينا في يعني السفارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية أن احنا نقوم بتأسيس وإشار هذه الجمعية. في البعض قال أنتم ما شاء الله أخوة، ويعني ليش أسستوا الجمعية كصداقة، ولكن مثل ما تفضلتي يعني الجمعية توضع إطار، واللي يميز هذه الجمعية أنها هي يعني جمعية عندها رؤية، عندها رسالة، ووضعنا خطة عمل للجمعية. للعلم يعني جمعية الصداقة في سلطنة عمان يمكن أكثر من 13 جمعية
0: ما شاء الله،
2: لكن احنا يعني حرصنا أن تكون إحنا جمعيتنا هي الجمعية اللي تأخذ الريادة في هذا المجال. فلله الحمد إحنا كل سنة نوضع خطة عمل، عندنا لقاءات مستمرة، وعندنا مع مجلس الإدارة والتواصل مع الجمعية عندنا أهداف، هو يعني مد جسور التعاون بين يعني الشعبين وبين البلدين في مختلف المجالات. واحنا دورنا في السفارة نسخر كافة الإمكانيات لهذه الجمعية. طبعا احنا بدأنا بكثير من الفعاليات والبرامج، ان كان احنا يعني نعقدها في مملكة البحرين او في سلطنة عمان، وهذه النسخة الحين التاسعة من يعني قامت هذه الفعالية اللي هي فعالية
1: المعرض،
2: يعني المعرض.
1: ساعات قبل أن نسولف بشكل أكثر عن المعرض، يعني أنا سألتك قبل نطلع على الهواء أن كم عدد الزيارات اللي زرتها لمحافظة ظفار، قلت لي وايد.
2: نعم.
1: لكن يمكن مع كل زيارة تأخذ انطباع جديد.
2: نعم.
1: خبرنا عن هذه الزيارة شوي، نعرف إن يمكن الجدول المزحوم بسبب الفعالية.
2: والله طول العمر يعني ما شاء الله زيارات كثيرة، زرنا مناطق كثيرة، ويعني ظفار يعني لها مناخ، وهي ظاهرة مناخية سياحية يعني متميزة، ولها هذه الأجواء. يعني العام الماضي كانت زيارة صاحب الجلالة لظفار، وكان الله يحفظه زار ظفار في 71. فلما شاف التطور من ذيك الفترة إلى الآن، طبعا هو زار مسقط عدة مرات، لكن ظفار المرة الثانية اللي يزورها.
1: تقصد الملك حمد؟
2: الملك الله يحفظه. فكان الكل حتى الوفد المرافق يعني انبهر لما شاف هذا التطور وهذا الجمال وهذه الطبيعة في يعني في محافظة ظفار. ف يعني ظفار يعني تجذب السواح، تجذب السوار الزوار لما لها من أهمية في طبيعته، في جوها المعتدل، في لها مقومات سياحية فريدة من عيون، من شلالات، من فلله الحمد يعني العام الماضي احنا وصلنا الى اكثر من 10,000 زائر بحريني. السنة هذه احنا يمكن الاكثر عدد من الزوار البحرينيين اللي زاروا يعني ظفار. وكان قبل اسبوع كان في عندنا سوشيال ميديا من البحرين جروب يو، وزاروا المنطقة وفعلا يعني روجوا الى صلالة. هاي تطوعيا من عندهم، من حبهم لعمان وما يربطهم بالشعب العماني، وكانوا معاهم أخوة عمانيين وياهم. فلما نسألهم قالوا هذين ويانا من سنين، احنا رابين وياهم
1: ما شاء الله.
2: فهذه دليل على ما يربط الشعبين الشقيقين من روابط أخوية وشاج الغربة. وأيضا عندنا يعني كثير من العوائل البحرينية الموجودة هني. احنا عندنا تقريبا 950 مقيم بحريني في سلطنة عمان، وهذه أكبر عدد بين دول الخليج، وهذه دليل على حب يعني البحرينيين وارتباطهم بالشعب العماني الشقيق.
0: جميل جدا دكتور جمعة الكعبي، وأنت سفير مملكة البحرين الشقيقة. اليوم عندما تكون هناك تظاهرة يعني مكتملة إن صح التعبير في محافظة ظفار، إلى أي مدى يسهم أيضا المواطن الخليجي في دعمها؟
2: بلا شك احنا يعني علينا دور كبير في إظهار هذه المقومات السياحية، لأن فعلا يعني ظفار من المناطق أو نقول من المحافظات اللي فعلا تجذب الزوار، إن كان على مستوى الخليج أو مستوى الوطن العربي أو العالمي. يعني أنت تصوري الآن يعني درجات الحرارة في دول أوروبا توصل إلى 37 وإلى 40، وشفتي انت الاخبار اللي احنا نتابعها في
0: الناس تموت من الحر 37 لانه يعني بالضبط. اوروبا طبيعتها مرتفعه وتكون الشمس
2: نعم.
0: بالتالي قريبه
2: صحيح.
0: يعني كانها 60 درجه عندنا
2: صحيح.
0: ما شاء الله.
2: يعني المواطنين مجلس التعاون لما يشوفون يعني ظفار بهذا الجو المعتدل من حراره من 20 الى 26 وهذه الطبيعه الخضراء يعني في كان من الجروب اللي زار واحد منهم وهم يسلفون احنا دعيناهم عقب الزيارة فكان اعتقد كان نايم ويايين بالسيارة في يوم وصل وقضوه قالوا له اقعد في يوم قعد قال انا وين
0: في الجنة
2: فهذه الله يسلمك بالعكس احنا فخورين جدا بما تتمتع به هذه سلطنة عمان وبالأخص محافظة الظفار وإحنا ندعو دائما المواطنين لزيارة الظفار لأنه فعلا يعني قريبة يعني بلد منظومة مجلس تعاون شعب واحد كل مقومات السياحية موجودة في يعني في الظفار الآن ما عندنا مشكلة في الفنادق أو في المواصلات فيه كثير من المعالم يعني جبل زمحان الناس زارة البحرينيين يعني كتبوا عنه وفي بعض المناطق زرناها في رخيوت هي اللي شعت
1: مطل شعت
2: المطل هذه الناس يعني صوروا فيه كثير واحنا كنا في الزيارة السامية رحنا منطقة وكان يعني الغداء فيها اسمها
0: قيرون حيريت
2: يوم رحنا على اساس حق الغداء ما نشوف على بعد متر
1: من الضباب
0: ما شاء الله
2: فاحنا وصلنا الخبر ان يعني ان انتم بتروحون الغداء ترى الغداء يعني ما تشوفون يعني
1: بعضكم البعض
2: قالوا الله يحفظهم هذه جمال
1: الظفار
2: هذه جمال الموقع احنا نبي نروح نتغدى فكان الله يحفظهم اصرارهم على
0: الوصول للمنطقة
2: والطبيعة الجميلة فيها فما شاء الله يعني يعجز اللسان على وصف يعني ظفار وجمالها وطبيعتها
1: يعني دكتور انت واضح جدا ان يعني لك جولة خاصة بين الأماكن المختلفة مهما كان يعني السبب وراء كل منطقة تزورها خلنا يعني نسألك عن نصيب العائلة من هذه الجولات.
2: والله العائلة زاروا العام كنا في زيارة وزرنا الكثير من المناطق الأهل أيضا العائلة أيضا يعني زاروهم احنا حرصنا أن يكون في طيران مباشر والله الحمد توفقنا في هذه السنة مع طيران عماني عملنا تشارتر كل يوم جمعة الطائرة تي من البحرين دايركت إلى صلالة وهذه ما تصدق فل وفي أوفر بوكت
0: ما شاء الله
2: لأن يمكن التحدي أن عن موضوع الترانزيت لكن حليناها من خلال هذه التنسيق منذ سنتين كان طيران الخليج مباشر وهذه كان في التدفق اللي فيها يعني إن شاء الله الموسم القادم احنا نحاول يكون أزيد من طائرة في الأسبوع وهذه دليل واضح على يعني رغبة المواطنين لزيارة المنطقة وللتعرف على المعالم هذه الطبيعية والمناخية في ظفار
0: إذا تحدثنا عن الملامح المشتركة دكتور جمعة فيما يتعلق بالترويج لدول المجلس مملكة البحرين أيضا أخذت على عاتقها يعني تطوير بعض المدن اللي القديمة واللي هجرها أهاليها خاصة في منطقة المحرق في البحرين، فأعادوا ليالي المحرق بأزقتها الضيقة وببعض البيوت بالفعل اللي كانت بيت النوخذة، ونشوف اللولو البحريني والضيافة البحرينية. ننتقل لهوى المنامة أيضا. إلى أي مدى تعتقد أنه مثل هذه الفعاليات ممكن أن هي يعني تضيف لكثير في خريطة دول مجلس التعاون بتنوع أيضا الفعاليات المختلفة؟
2: يعني بلا شك الحكومة الموقرة أولت اهتمام بالغ في إحياء هذه المناطق التاريخية التراثية، ويعني فعلا ليالي المحرق أضفت بشكل كبير للسياحة في البحرين وأيضا هو المنامة، وكان هناك في كثير من الزوار مجلس التعاون خصوصا من عمان. يعني العام الماضي كان شهد عدد كبير من الزوار العمانيين اللي
0: أنا من ضمنهم والتقيت بالشيخة مي على فكرة صدفة شفتها.
2: نعم كانت موجودة. يعني ما شاء الله احنا يعني لو نظرنا حق هذه المناطق ترى هي الرصيد، هي الأسد.
0: صح.
2: عندما كنا في إعداد المخطط الاستراتيجي العمراني، أول ما جات الشركة اللي عملت هي تقريبا نفس الشركة اللي عملت دمسقط الكبرى. وأول شيء ما سألونا وين المناطق الأثرية والتاريخية عندكم؟ سألناهم ليش؟ قالوا لأن هذا الأسد، هذا الرصيد اللي عندكم
0: جميل،
2: اللي ما يوجد في بلدان أخرى.
0: بالضبط.
2: فاهتموا فيه، يعني اهتموا في ذي المناطق، حافظوا عليها، لأن لا توجد مثل هذه المناطق في أوروبا. أو فلتشوفين معالم التراثية في البحرين، يعني في عمان، في دول الخليج الثانية. ف يعني ما شاء الله ما يعني لمسناه وما شفناه من ان الحكومة الموقرة في سلطنة عمان مهتمة في هذا الموضوع التراثي. وزرنا نزوة،
0: نزل النزل اللي صحيح
2: هناك بعض المواقع التراثية اللي فعلا، وايضا احنا رتبنا زيارة لوفد من الاخوان في التراث والسياحة العام الماضي، زاروا منطقة المحرق وأطلعناهم على تجربة مملكة البحرين في إحياء هذه المواقع التاريخية والأثرية، وكيف أن نخليها مستدامة، لأن تعرف أنت البيوت القديمة لما تهجر خلاص تندثر. فكانت فكرة الحكومة المقرة في البحرين أن كيف إحنا نهتم بهذه البيوت، نحافظ عليها بنفس الهندسة المعمارية، المعايير المعمارية اللي موجودة هي نفس الشيء، فلذلك أصبحت لها قيمة مضافة الآن في السياحة في البحرين. ويعني أتمنى، وهذه دورنا إحنا، نقل التجارب الناجحة في كل البلدين. يعني إحنا عملنا كثير مع الجهات الرسمية في كلا البلدين لنقل التجارب في مختلف المجالات. والله الحمد، يعني احنا كمملكة البحرين استفدنا كثير من
1: التجربة في عمان،
2: والعكس صحيح. فهذه هو التكامل، يعني ان كانت يعني تكامل فني اقتصادي اجتماعي، احنا نسعى دائما الى ان يكون هناك في يعني تكامل في جميع المجالات.
0: والذكاء أيضا دكتور جمعة فيما يتعلق باختيار التوقيت، يعني ما ممكن تسوي في الصيف فعاليات صلالة وبس، يعني محافظة أظفار.
2: نعم.
0: أما الخليج ذكاء منكم أيضا في مملكة البحرين اختيار فصل الشتاء لإقامة هكذا فعاليات. فكان بالفعل يعني الواحد لما يمشي وبين أزقة المحرق ودكاكينها وسكيكها ما يمل أبدا ولا يشعر بالحار. الحلو أيضا أنه مثل ما تفضلت وذكرت في هوية مشتركة في دول المجلس حتى نعم. فيما يتعلق بتصميم العمران الخليجي العربي القديم
2: نعم.
0: نشوف البيت المفتوح، نشوف البيت اللي أغنية أهلهم عندهم دورين على سبيل
1: أبراج.
0: المثال
2: ايه.
0: التهوية البادجير اللي ايه. في البيت عشان يدخل
2: نعم.
0: الهواء
2: ايه.
0: فبالفعل يعني وغواصين اللولو أو نواخذة اللولو حتى
2: نعم.
0: نشوف عاملين. لو أنا بغيك تروح خالد تروح تشوف اللولو البحريني
1: المحرك.
0: لازم تروح هذه الليالي المحرك يعني نماذج من اللولو أنت ما تشوفها إلا هناك
2: نعم.
0: للعرض فقط رائعة بكل ما تحوي الكلمة من
2: أول
0: من
2: ديسمبر إحنا نبتدي الليالي المحرك من أول ديسمبر.
1: أنا على حظي كنت في أغسطس
0: لا ما بدأ ما بدأ بالفعل هناك تكاملية في الرؤى في دول المجلس حتى في المملكة العربية السعودية قاموا بهكذا أيضا
2: نعم.
0: تحديث للمدن نعم. القديمة. اليوم لما نتكلم عن محافظة ظفار وهي ظفرة أنها أكلت الجو بالفعل اسم على مسمى في دول المجلس نرجع نتكلم عن يعني دور السفارة في تسخير كذلك يعني رحلات مواطنين مملكة البحرين تحديدا
2: نعم.
0: إلى أي مدى تسهم بشكل أو بآخر في تنظيم الجروبات على سبيل المثال؟ يعني أنا ذكر مرة جايين كانوا بالبايك بالدراجات ما شاء الله يعني
2: نعم.
0: من مملكة البحرين جايين
2: نعم. احنا دائما يعني نتواصل مع المكاتب السفريات و على فكرة احنا يعني عملنا يعني برنامجين مع السوشيال ميديا. احنا بعثنا 15 تقريبا من السوشيال ميديا العماني زاروا البحرين وكان بالتنسيق مع وزارة السياحة
0: نعم.
2: واذا لاحظتي عدد يعني عدد المواطنين او الزوار العمانيين كان يعني بشكل ملحوظ وأيضا أرسلنا فريق من عندنا زار مسندم السوشيال ميديا وأيضا بالنسبة لخريف صلالة الآن. فإحنا حريصين أن يكون المواطن البحريني يعرف عن ظفار وما هي المقومات السياحية في ظفار وشنو التسهيلات الموجودة. ودائما إحنا في تواصل مع هذه المكاتب ومع الأخوة في السوشيال ميديا عن أهمية الزيارة والوقت المناسب.
0: جميل.
2: في كانت هناك في تحديات عندهم من سنوات عن موضوع السكن. الآن الحمد لله موضوع السكن متوفر بإمكانهم يحصلون على سكن بكل سهولة. هم طبعا يعني معظم الزائرين يفضلون عن طريق البر. يقول لهم في طائرات لا يفضلون البر لأن يبون يشوفون الطبيعة يقولون احنا خلنا نستمتع. فلله الحمد يعني والدليل ان المؤشر اللي عندنا ان عدد الزوار يزيد
0: ما شاء الله.
2: فهذه والفيدباك يعني احنا يوم يعني استقبلنا الفريق سوشيال ميديا في مسقط وجلسنا معاه من حوالي 4 أيام كنا نتعشى معاهم ونقول لهم انطباعاتكم شنو اللي. فهم يخبرون ان فعلا يعني في كثير من يعني المواقع يعني تحتاج الى ان الواحد يسوي فوكس عليها ويعني ينشرها
0: ترويج اكثر للمناطق نعم.
2: يعني على فكرة يعني يمكن يكون يعني ما نقول أول فيلم لكن نقول من الأوائل عندنا مواطن بحريني متخصص في التصوير اللي هو تحت الماء وعمل فيلم يعني لوحده ما حد وجهه ويه في ظفار عاش في ظفار فترة أزل من 5 أو 6 شهور وكان يبي يصور اللي هو اللي تسمونه يعني الصفيلة
1: في مرباط
2: ويعني نشر الفيديو وحاز على إعجاب الأخوة في وزارة الإعلام
0: ما شاء الله
2: هو بنفسه فهو يقول أنا حبيت يعني ظفار ويحب يعيش في ظفار وتصور يعني كان تركيزه على الصفيلة. فهناك الكثير نحب نقول، هناك الكثير من المواقع، الكثير من الظواهر الطبيعية المناخية اللي تمتع فيها يعني ظفار، والله إن شاء الله يعني تشهد ظفار مزيد من التطور. وإحنا نلاحظ الجسور الآن، ونلاحظ الشوارع والتطور، ويعني نشكر القائمين على هذه يعني المحافظة وعلى التركيز عليها. واحنا ترى عندنا،
0: احنا نطالب شويطر يفتح له فرع، ما يصير شويطر ما يشارك. الحلوى العمانيه موجوده، واليوم الهديفي ما قصروا وضيفونا منا، فلا ضروري شويطر
2: ان شاء الله. احنا ترى شاركنا في هافانا، هافانا اسمها
0: هوانا،
2: لا
0: نوفا،
1: نوفا
0: نوفا،
2: شاركنا في نوفا، وشاركنا في بعض المناطق اللي هني، في كثير من البحرينيين شاركوا
1: في صناعة الحلوى؟
2: مو في صناعة الحلوى، في
1: منتجات،
2: في منتجات أخرى. لكن الحلوى إن شاء الله، إحنا العام ترايبنا الشويطر، العام الشويطر شارك في المعرض، بس السنة طبعا ما شارك، لكن نتمنى إن شاء الله سنة الجاية إنه يكون يشارك معنا. فالحمد لله يعني معظم منتجات في المعرض حازت على استحسان كثير من الرواد المعرض، يعني وإن شاء الله إحنا في بالتنسيق مع الجمعية إن شاء الله بيكون هناك الكثير من البرامج والفعاليات اللي تسهم في دعم رواد الأعمال ومؤسسات صغيرة متوسطة.
0: الحين أنت إذا سألناك سعادة الدكتور، يعني الحلوى البحرينية تحبها أكثر ولا العمانية؟ بكل مصداقية
2: نحب الثنتين.
0: لا لا لا
1: أم سعيد، أنا سألت هذا السؤال قبل شوي
0: إنزين
1: وكانت إجابته مختلفة.
2: إيه لأن مو بعلها مباشرة،
1: بس ما بخبركم إيش الإجابة كانت يعني.
0: عموما لو نرجع نتكلم عن المعرض المقام، المعرض أيضا أنا حس فيه دعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعني مش فقط المعرض الاستهلاكي إن صح التعبير، في معارض تقام على مستوى الرسامين حتى، يعني للفنون كذلك. لو نركز الضوء أكثر على هذا المعرض، يعني اللي يسمعنا الحين الزائر ويبي يتسوق من مملكة البحرين، موجودين هنا في جاردنز مول في صلالة، إيش المنتجات المعروضة؟
2: والله في
0: متاي وحلوى أكيد،
2: يعني في العطورات، في البخور، في ترى يعني المنتجات البحرينية العمانية متشابهة.
0: نعم
2: طبعا يختلف اللبان عندي في سلطنة عمان، لكن يعني معظم المنتجات وهذه الأسر المنتجة أو رواد الأعمال فعلا يعني يركزون عليها، يعني العبايات، في العطور،
0: الأكثر طلبا خلينا نقول،
2: هذه هي اللي الناس يعني دائما تحب. احنا من هذه المعارض، المؤشر اللي خذناه من تنظيم هذه المعارض اللي هو الشراكات.
0: حلو.
2: فاحنا بدينا كان ب 420 شراكة، احنا وصلنا الى 620 يعني شراكة، لما يجون يعني يتفقون في بعضهم بعض انه والله هذا بيبيع في البحرين، هذا بيبيع في عمان، وتصير شراكة بينهم. وفي بعضهم يعني فرانشايز، احنا مثلا الحين الرونق عندنا في البحرين، عندنا ريدان عندنا في البحرين، البوج عندنا في البحرين. فلذلك في كثير من الشركات استطعنا نحققها من هذه الفعاليات. وطبعا ترى حبيت بس يعني ابين ان احنا اعمالنا يعني ليس فقط فعاليات، اللي هي معارض،

0: الله جيد في البداية، احنا نسأل يعني العارضين، يعني آخر الوقت أنا زرتهم وسألتهم كيف اليوم كيف العرض، قالوا ممتاز. فنتمنى إن شاء الله أن خلال 8 أيام هذه أنهم يستفيدون. أنت تدري أن رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة كل ما يستفيد كل ما يحب يشارك. وإحنا إن شاء الله بيكون عندنا يعني معرض قادم في البحرين، وما تتصور أن من الآن الكثير يسأل عن
1: يريد يشارك
0: الفرصة في المشاركة. فلله الحمد يعني التعاون موجود، والرؤية اللي هذه البرامج والمبادرات هي مهمة جدا. وإحنا يعني مثل ما قلت لك لكل فعالية ولكل برامج في مؤشرات، يعني إحنا في الأخير نعرض إحصائيات عن التقدم والتطور اللي صار. يعني على سبيل المثال احنا عندنا على موضوع يعني التبادل التجاري وصلنا الان الى 1.4 مليار
2: ما شاء الله.
0: احنا ايضا واحنا في زياده، يعني المؤشر الثاني عندنا موضوع الاستثمار البحريني المباشر والاستثمار العماني المباشر. يعني احنا البحرين وصلنا الى 490 تقريبا، احنا الثامن بين الدول العالم في سلطنة عمان. فعندنا موضوع يعني السياحة، عندنا حوالي 52 ألف سائح الى عمان، وعندنا 45 سائح من عمان. بس ان شاء الله احنا طموحاتنا كثيرة. عندنا الطلاب على سبيل المثال اللي في الطلاب اللي في البحرين الدارسين في عمان عندنا حوالي 220 طالب، وهناك تقريبا عندنا 300 طالب عماني يدرس في البحرين.
1: ممتاز.
0: فهذه المؤشرات
2: والتملك العقاري ساعتك.
0: التملك العقاري ايضا هذه من مؤشرات اللي فعلا عندنا يعني كثير من مملكة البحرين متملكين عقار هنا، يعني وفي عندنا مستثمرين اللي هما شارين أسهم في البورصة على سبيل المثال، لأن حوالي أزل من 1500 يعني مستثمر. فهذه المؤشرات احنا اللي نهتم فيها في السفارة ونقول شين هو التقدم المحرز. انت لما تقول والله احنا تقدمنا، يمكن اللي يسمع جاملك، لكن بالمؤشرات والإحصائيات
2: نعم
0: هي اللي ترجم شنو التقدم المحرز اللي تسويته.
1: صحيح.
0: فاحنا حريصين بتوجيهات من وزارة الخارجية في كل البلدين، وان فعلا ان احنا يعني نرسم خارطة طريق لهذا التطور وهذا التكامل اللي يصير من خلال مؤشرات علمية احنا نمشي عليها، وهذه المؤشرات اللي تعطيك وين تروح بالضبط وشنو قاعد انت تسوي. فلله الحمد. وايضا احب نشكر يعني سفير سلطنه عمان في مملكه البحرين، احنا دائما في تواصل ودائما في تنسيق ويا السيد، واحنا نشكره في هذا اللقاء على تعاوننا المستمر. وهذه تصدق ان هي نقول يعني وسيله النجاح هي التواصل.
2: صحيح.
0: فلما يكون في تواصل وفي تفاهم مع اخوك اللي يعني ماسك هناك
1: تكون في نوع من التكامل يعني
0: بالضبط. فيمكن احنا اللي يميزنا اللي هو هذه يعني اللي يميز سفارة البحرين وسلطنة عمان في البحرين، اللي هو يعني التواصل والتفاهم في كيفية نوطد هذه العلاقات. جميل. في مختلف المجالات.
2: سعادتك الحديث معك شائق، بس تسمح لي بسؤال أخير فيما يتعلق بالمعرض وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أنا كصاحبة مشروع مهم عندي أني أنا لما أمثل بلادي في بلد آخر أني أنا ألاقي دعم أو تسهيل فيما يتعلق بموضوع الشحن، لأنه مكلف الشحن الجوي، أني أنا ألاقي لي مثلا بوث ومكان سهل. إلى أي مدى السفارة أيضا من خلال جمعية الصداقة العمانية البحرينية تذلل هذه العقبات بالنسبة للعارضين؟
0: احنا طبعا

0: إذا يعني وجدنا هناك صعوبة وتحدي، إحنا نساهم كسفارة في توفير السكن، في توفير المواصلات، بعض يعني الأوقات يعني ندعمهم في المساحة. فعلى سبيل المثال كان عندنا البازار العماني البحريني في شهر رمضان، فإحنا تكفلنا يعني بجميع مصاريف المشاركين البحرينيين في عمان. فاحنا حريصين جدا يعني حتى في مشاركة رواد الأعمال العمانيين في البحرين، احنا نوفر المساحة فري يعني.
1: جميل.
0: اي نعم. وأيضا يعني مسألة البوتات هذه يعني نعطي يمكن 25% بس فقط هو يدفعها، الباقي احنا نتكفل فيه.
1: جميل.
0: ف يعني السفارة مهتم جدا ويعني وتتابع المشاركين والعارضين، ونسهل لهم يعني كثير من الأمور على أساس أنهم يشاركوا.
1: يعني يا بختهم زوار المحافظة من دول المجلس، يعني اللي يبي يتقضى من البحرين ما له داعي يروح،
0: ما له داعي.
1: خلاص السفارة ما قصرت جابت لكم معرض متكامل بإذن الله تعالى.
2: المعرض موجود في جاردنز مول اللي يسمعنا الحين.
0: اي نعم.
2: او مستمر الى تقريبا
0: الى 8
2: 8 8
0: 8
2: 8 8 2026. سعادتك يمكن مع نهاية هذا اللقاء كلمة أخيرة تود تقول.
0: والله أنا أحب أشكركم كثير الشكر على هذه الدعوة، على هذه الاستضافة، وإحنا نتمنى إن شاء الله إلى سلطنة عمان كل التوفيق والازدهار في ظل عهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، ونتمنى إن شاء الله أن إحنا نساهم لو بشكل يعني بسيط في دعم السياحة في سلطنة عمان بشكل عام وفي ظفار بشكل خاص.
1: بصمتكم واضحة سعادتك، يعني بالفعل ما قصرتوا ورايتكم بيضة، وإحنا سعدنا جدا بهذا اللقاء. الله يعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله نشوف مزيد ومزيد من أيضا العلاقات والتبادل هذا الجميل الاجتماعي التجاري، الهوية، الثقافة، الفن بكافة يعني فروعه في مملكة البحرين وأيضا في سلطنة عمان. شكرا على حضورك ويانا. الله يعطيك الصحة والعافية.
2: شكرا لك سعادتك على حضورك معنا، وإن شاء الله طيارة السلامة اليوم طيارتك إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الله
2: شكرا. إذن مستمعينا الكرام، لسعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير سلطنة عمان، سفير مملكة البحرين في سلطنة عمان، على هذا اللقاء. كمل مشوارنا معكم في برنامج الشباب والخريف، لكن بعد هذا الفاصل.
3: سعادتك وايد.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

0: مرحبا وسهلا فيكم مستمعين الكرام من جديد في برنامج الشباب والخريف عبر أثير إذاعة الشباب. كنا قبل الفاصل مع سعادة سفير مملكة البحرين في سلطنة عمان لتوثيق خلينا نقول العلاقات العمانية البحرينية من صورة كذا في منتجات تعرض في معرض في جاردنز مول يستمر حتى 8 من هذا الشهر. في فرصة للناس اللي تريد تروح اليوم 2/8 كذا وتتعرف على هذه المنتجات. وأحاديثنا مختلفة ومتنوعة هنا في برنامج الشباب والخريف مستمعينا الكرام. نذكركم بأرقام التواصل معنا على 985-70-573 رقم الاتصال، أو على الرقم رقم الواتساب 797 8، لا رقم الواتساب
1: 724-2-9.
0: ما أعرف ليش 7-9.
1: عموما مستمعينا فيما يتعلق بالجمال هذا يمكن اللي يسمعنا ما يقدر يجي بشكل أو بآخر، فيرجع للجوجل أحيانا يجوجلوا المنطقة، يشوفوا المحافظة، يشوفوا الصور، اللي يبي يتعرف على مثلا هوية البلد، العادات التقاليد، الأزياء، المنتجات اللي تباع، أيضا يرجع للصور. المصورة العمانية الجميلة بنت ظفار سميتي ندى، ندى رجب. ندى من الأسماء اللي اجتهدت كثير حتى تصنع لها اسم، مجتهدة لأبعد حد. يمكن هي يعني قضت ساعات طويلة أمام المحلات تصور المناظر الطبيعية، مش أنا أقول لك ساعات أو أيام، لكن هي بدايتها ما كانت سهلة، خاصة تعرف التصوير لحد ما تكون لك اسم، لحد ما أنت ممكن أنا أجل عرسي لأن ندى مشغولة لين هذه الدرجة. شو رأيك؟
0: وصلت لهذه الدرجة هي أصلا؟
1: تخيل
0: وصلت لهذه الدرجة
1: أنه لأن أنا أبغي ندى تصورني في يوم عرسي، وندى فولي بوكت ما يمديها، فكيف
0: نأجل العرس؟
1: نأجل العرس
0: بس ما في خيار آخر.
1: ندى أهلا وسهلا، منورتنا في الاستوديو اليوم بالسمية.
2: يا أهلا ومرحبا فيكم.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: صوت واضح
2: الحمد لله.
1: كيف حالك؟ كيف صحتك؟ كيف
2: صحة
1: الوالد؟ إيش أخباره؟
2: والله الحمد لله يسلم عليكم.
0: الله يسلم.
1: الوالد ترى بعد مصور وراثي هذا التصوير وراثي ولا ايش؟
2: هو اكيد لا الوالد ما شاء الله، يعني انا اقدر اقول هو الداعم الاول وهو قدوتي في هذا المجال والحمد لله.
0: لما نقول وصلتي الى مرحله تاجيل العرس بسبب مصور، اكيد يعني مريتي ندى بتحديات كثيره، لكن قبل هذه التحديات في بدايه بسيطه جدا كلنا نبداها، أريد أعرف قصة هذه البداية بالضبط.
2: والله البداية سبحان الله هي كانت صدفة. طبعا بما أن الوالد مصور فوتوغرافي ومصور عسكري، فسبحان الله هي جت فرصة عند الوالد أول تصوير عرس رجالي. ففي نفس اليوم أشاروا عليه
0: موضوع العرس
1: كله كان الحين يعني.
2: فطلع العرس محتاجين مصورة نسائية، فيقول للوالد دورنا على مصورة. أنا ذاك أنا كنت في صف 11 يعني بعدني طالبة في الثانوية، فيقولون عشان الوالد نحتاج مصورة ضروري احنا ما نعرف. يقولون الوالد خلاص تمام انا بشوف اذا حصلت ببلغكم. وسبحان الله هو جاي يسألني اذا انا اعرف مصورة. فانا هذيك الفترة يعني انا ما كنت داخلة في المجال ولا اعرف مصورات ولا اعرف من اللي يصور، واصلا كانوا قلة جدا في محافظة ظفار. فالبداية قال زين تمام ليش ما تروحين انت؟ الموضوع ما في جدا بسيط، بعطش ممري صوري سلمي الممري وطلعي بس خلاص. قلت له بس كذا؟ قال بس كذا. قلت له يلا تم بسم الله.
0: وإعدادات الكاميرا
2: هو حط لي اياها
0: اوتو.
2: قال لي بس دخلي وكرخي بالصور باللي يطلع معاش وخلاص، وسلميهم الممري وطلعي. وسبحان الله كانت هذه البدايه يعني من يعني من صف 11 تقريبا من 2005 2006
0: يلا حين بنعرف كم عمرك.
1: كم عمرها؟ إنزين ندى، طيب من بعد ما صورتي والوالد يعني أظهر الصور أو حمضها مثل ما نقول، إيش كان انطباعك؟ إيش حسيتي؟ إيش رأي الناس حتى بالصور اللي صورتيها؟
2: لا، هي مبدئيا صور النساء أنا يعني ما كان عندي خلفية أصلا ولا 1% عن التصوير بشكل عام. بس إيش سويت؟ قال لي هو صوري سلميهم الممري، هم يتكفلوا بالطباعة، هم يتكفلوا بكل حاجة، حتى مثل ما نقول الأمانة وصلت، لأن الكاميرا ما تحفظ صور، فقط الحفظ يكون داخل الممري. فأنت سلمتيهم الأمانة خلاص، حتى لو يرجعوا عندنا مثلا الممري لا سمح الله صارت في إشكالية من طرفهم أو أي حاجة، إحنا ما نتحمل مسؤولية
0: والخصوصية المناسبة،
2: إحنا سلمنا وأنتوا تكفلوا. ولكن سبحان الله بعدها تقريبا بسنتين بعد ما خلصت الثانوية العامة، للأسف أنا ذاك كان جدا صعب أن الوحدة تدخل كلية أو تدخل جامعة، بالذات إذا كانت النسبة في السبعينيات، وأنا فعلا نسبتي كانت 78
1: ما شاء الله، والنسبة وايد عودة هذيك الأيام،
2: هذيك حتى ما وصلتني الكلية. فسبحان الله يعني السنتين اللي جلست فيهم في البيت، هي أصلا أنا ما كنت في البيت، يعني خذيت لي طريق آخر، ومن ذاك الطريق أنا بديت أني أصور. قلت الوالد خلي على باب الاستديو تبعك، هو عنده استديو كده صغير، مكتب، حتى مو استديو، مكتب، فقلت له خلي على المكتب
1: شخصية يعني.
2: يوجد لدينا مصورة نسائية،
1: حلو،
2: حطها انت على الباب وشوف، سبحان الله ما تدري. فقال خلص تمام، ويعني بدت تقريبا ممكن بعد شهرين ثلاثة عرس واحد، وكان يفرحني. وبعدها شوية شوية
1: كان يعطيك فلوس ولا لا؟
2: كان يعطي، يعني أنا أقولها بصراحة مطلقة، هو كان المبلغ 120 ريال، وهو يأخذ 100 وأنا أخذ 20،
1: يلا الحمد لله.
2: بس كنت أشوف 20 200 ريال، سبحان الله،
1: طبعاً
2: جمعت 20 على 20 على 20 على 20 تقريبا مال يعني 7 8 9 أعراس. فجأة قلت له أبي أشتري كاميرا، فقال لي ليش عندك فلوس؟ قلت له والله عندي، قال سأجمع. قال تمام. أول عرس تم تصويره بكاميرتي طبعاً سعره كم؟ 120 ريال. احتفظت بالمية وعطيته 20.
0: أوه رجعت.
1: شوف.
0: بالعكس هذه المرة.
2: فهو أعطاني نظرة مع الابتسامة، فقلت له تختلف صحيح. الحين هذه كاميرتي. الحين أنا غير الكاميرا، أريد أخذ لابتوب.
1: أي نوع كاميرا كانت تذكريها وإيش إمكانيات الكاميرا؟
2: كانت كانون. سوري نيكون، لأن الوالد يستخدم نيكون. الوالد ما زال لليوم يستخدم نيكون. فأنا قلت أخذ على الوالد لأن ما أفهم في الإعدادات ولا أفهم في الكاميرا ولا أفهم في أي حاجة، بس إن أخذ على أساس إن إذا سبحان الله تهت أسأل الوالد وهو يرد علي. بعدها بفترة خذيت لابتوب، بعد اللابتوب خذيت كاميرا جديدة، دخلت في نيكون غيرها، بعد النيكون بديت أشوف جماليات الكانون، دخلت في الكانون، بعد الكانون خذيت كانون غيرها، بعد الكانون غيرها كانون غيرها، وبعدين استقريت على السوني اللي هي حاليا، يعني السوني خذيتها في 2022.
1: أسعارهم مرتفعة
2: جدا، مثل ما يقولون سعر كلية.
1: ما شاء الله والله الكاميرا.
2: والله العدسة مع الكاميرا، طبعا هي الكاميرا هذه يسمونها بديل حالها، الكاميرا فقط،
1: لكن
2: العدسة لها قيمة والبدي له قيمة.
1: الأسعار الكبيرة في العدسات.
2: أيوة فعلا في العدسة وفي بعض الأحيان في الكاميرا، لأن الكاميرا شفتي الحين مثل صارت مثل السيارة، السيارة تقيش رقم 1 رقم 2 رقم 3، الكاميرا نفس الحالة، تقيش مارك 1 مارك 2 مارك 3، والحين تتصاعد ما شاء الله مع السوشيال ميديا ومع التكنولوجيا الجديدة، فتتصاعد الكاميرا.
1: طبعا التصوير يبالا لازم فوتوشوب، كيف تعلمتي الفوتوشوب؟ تعديل الصور خلينا
2: مبدئيا أمانة أنا تعلمت من أول لابتوب خذيته، بديت أدخل أتذكر هذه الشريحة تبع عمانتل القديمة اللي نحطها في المودم ونحط المودم في اللابتوب، كنت أشريها بريال 24 ساعة، وكنت أتعلم عن طريق اليوتيوب، أفتح اليوتيوب وأشوف فيديوهات وأحاول أني أسيفها وأحفظها. لما
1: تسوي أحلى عملية تجميل بالصور. عمليات تجميل ولا أروع.
2: هذيك الفترة أمانة كانت فترة واجد صعبة، النت كان يتقطع، النت كان بطيء، النت كان ما يضبط، الحفظ كان ياخذ بعض الأحيان يخلص
0: الاشتراك
2: والفيديو ما تحمل. فهذه كانت في وقت صعوبة في هذا الموضوع، لكن الحمد لله شوية شوية الأمور صارت سلسة مع التكنولوجيا مع الأشياء الجديدة. بعد صارت التلفونات ما شاء الله الحين صار فيها آيفون مع يعني الآيفونات مع مثلا شركات أخرى من الهواتف النقالة، صارت العدسة شبيهة بعدسة الكاميرا، بس ما في مقارنة طبعا، ولكن شبيهة نوعا ما نوعا ما.
0: بعد هذه الفترة اللي يعني فيها تحديات كثيرة، اليوم يعني اجتزتي مراحل كثيرة علشان انك توصلي
2: جدا
0: لاسمك وتصنعي هويتك الخاصة، كونتي استوديو خاص فيك اليوم، هل فريقك فقط ندى ام لا انا عندي فريق بامكاني ان استعين للتصوير للمونتاج لي حتى ايضا تصوير منتجات ليس فقط اعراس، تصوير مثلا تغطيات معينة؟
2: هو الحمد لله في الوقت الحالي السند والظهر للأخوات الله يحفظهم، ما شاء الله عندي 2 أخواني داخلين مجال التصوير وأستعين فيهم في أي فعالية، سواء كانت فعالية شبابية أو كانت فعالية رجالية هم يروحوا يغطوها ولكن تطلع باسمي. ونفس الحالة الفعاليات مثل
0: يعني
2: لمية
0: حالك أيوة لمية أيوة. والعشرين حالة
2: لا خلق هذا الأمية أول
1: ده كان زمان، دلوقتي نتكلم بألوف
0: الله أكبر
2: لا هي ما توصل للألوف أمانة، يعني أنا ما أتوقع
0: الله يبارك لك ويرزقك إن شاء الله الرزق الحلال
2: اللهم آمين. ما توصل يعني أسعارنا جدا بسيطة وجدا يعني مناسبة للكل، ولكن كل واحد يختار على حسب الميزانية. بدينا في الأعراس، بعد الأعراس بدينا في تغطية الحفلات المناسبات المدارس المعارض، بديت أسافر خارج السلطنة، بديت أشارك حاليا أنا عضوة في جمعية المسرح العماني وعضوة في الجمعية العمانية للمسرح وعضوة في فرقة الرؤية المسرحية
1: ما شاء الله ما شاء الله،
2: وعضوة بعد في الجمعية العمانية للصحافة.
1: وعروض الأزياء حضرتيها خارج عمان؟
2: حضرت هو عرض واحد تقريبا شاركت فيه 2014 اللي هو أول عرض فاشن شو عماني كان في إيطاليا هذا أول عرض شاركت فيه، تقريبا كان فيه 26 فتاة عمانية من أنحاء السلطنة، ما بين خبيرات ميكاب، ما بين مصففات شعر، ما بين مصممات حلي ومصممات أزياء ومصورتين، مصورة من محافظة ظفار ومصورة من مصدر.
1: ما شاء الله.
2: بس من بين 26 أنا الوحيدة اللي كنت من محافظة ظفار يعني أنا ذك.
1: طيب ندى، الحين احنا لما نتكلم عن مصورة وليس مصور، المصورة دائما يعني حتى الزبونة تاخذ راحتها فيما يتعلق بموضوع التصوير، تعرفي احنا مجتمعاتنا ما ممكن يعني الا حد يشوف الكشخة والأناقة واللبس الحلو الا لما تكون مصورة، احنا ناخذ راحتنا فيما يتعلق بالتصوير. إلى أي مدى يعني عليك أنت كذلك مسؤولية كونك بنت المحافظة بإبراز هذا الجمال، الثوب الأظفاري الحين الجميل والأنيق واللي يتفننوا فيه حتى المصممات فيما يتعلق بالترند، يعني كل سنة احنا عندنا ترند تبارك الله،
2: ما شاء الله
1: أو اسم يكون هكذا لامع بين كل الأسماء اللي متواجدة. زي الظفاري ما شاء الله من الأزياء اللي تلوق على الكل، على الطويلة على القصيرة على النحيفة على المليانة، إلى أي مدى كاميرتك قدرت تنقل كل هذه التفاصيل وكل هذا الجمال للأعيان؟
2: والله للأمانة أنا مبدئيا في هذا المجال بما أني تخصص أعراس هو أول مجال دخلت فيه، فمثل ما أنت قلتي يعني تحصلي ناس كثيرة، وحتى أن أنا بعض الأحيان أحصل يعني ناس جايين مثلا من مسقط يحضروا عرس في صلالة يعني لابسين زي ظفاري بحتة، وفي لما أحضر أعراس في مسقط أو أصور ترى أعراس في مسقط، لما أصور حتى أعراس في مسقط أحصل في ناس لابسة زي ظفاري، واجد أفرح ولما أشوف الزي الظفاري سواء كان داخل المحافظة أو خارج المحافظة، حتى بمشاركة بعض المصممات اشتغلت تقريبا قبل سنتين مع المصممة العمانية اسمها بعبود أزياء المنتهى، فاشتغلنا على فيديو كليب كذا حلو كان بمناسبة العيد الوطني، فكان واجد حلو، كنت أول مرة أني أصور وهي كانت عاملة كذا كوليكشن جديد ما بين البنت وأمها، كان هذا بالعادة احنا عندنا ما واجد يعني الأم تبغي أنها مثلا تلبس مع بنتها أو أن البنت تلبس، لأن هذه التصاميم مكلفة نوعا ما سواء كان للأم أو حتى للطفلة لأن كله شغل يد، فكان أمانة من أجمل الأعمال اللي أنا اشتغلتها مع المصممة اسماء بعبود ووجه لها تحية.
0: نعم أنا بضيف على سؤال أم سعيد حول الزي الظفاري، أنت لما قلتي أنك رايحة لإيطاليا الوحيدة من الظفار ومصورة لابد أنها تظهر كل الأزياء العمانية، هذا لما كان في إيطاليا، طيب أنت يعني من المصورات خلينا نقول وصححي لي هذه المعلومة إذا غلطت فيها، القلائل اللي موجودات في محافظة ظفار بالعادة مصورين من الذكور، يعني هل عليك مسؤولية في إظهار الزي الظفاري خاصة في موسم خريف الظفار وحتى أيضا لما تخرجوا إلى معارض؟
2: تمام، أنا بصحح لك معلومة. كنا قلائل
0: الآن
2: والحين صرنا بكثرة، تبارك
0: الله يزيد ويبارك إن شاء الله.
2: ما شاء الله مصورات محافظة الظفار كل واحدة تقول الزين عندي. من جمال تصوير، من إبداعات فنية، أشوف بنات ما شاء الله طالبات في الكلية، طالبات في الجامعة بعدين يصوروا، أشوف ما شاء الله بنات يعني لسه عندها مشروع تخرج وشغالة على تصوير وعلى كاميرا، أشوف ما شاء الله تمت المنافسة الشريفة ما بين المصورات. فتحت أول استديو فوتوغرافي نسائي 1/1/2011 وكان استديو جدا صغير ومتواضع آنذاك. ف 2019 فتحت فيلا تبارك الرحمن
1: ما شاء الله،
2: وفيها يعني أقسام كثيرة، منها فيها غرفة لتصوير العرايس، حتى كنا عاملين بيسمنت كان خاص للأعراس المصغرة. وسبحان الله ما كنت حاسب حساب كورونا، وبعدين دخل كورونا فاستغلينا المكان في أيام كورونا لأنه ما كان في أعراس ولا في قاعات، فالعروسة تجي وتصور، نعمل كوشة مصغرة وفرح مصغر حلو. داخلي فبدت الاستديو، يعني الاستديوهات صار في منافسة حالها كحال الصالونات تبارك الرحمن، اللي تعمل واجهة واللي تعمل اسم واللي تعمل لها براند. فصار تبارك الرحمن الحين واجد واجد ما شاء الله مصورات، أوجه تحية للكل، أحب الكل، متعاونة مع الكل، والكل إن شاء الله يكون متعاون معي، لأن أنا واجد أحب أن أشوف البنات يعني في هذا المجال ويصيرون بكثرة، حتى صاروا داخل وخارج.
1: ممكن ترشحي مثلا لعرس معين إذا كنت أنت مشغولة، يعني استوديو تصوير آخر في بينكم بين بعض تعاون؟
2: والله شوفي إحنا في عندنا لستة، أتوقع مستحيل تحصلين هذا الكونكت مع أي جهة ثانية. المصورات في عندنا جروب أو في مصورات قريبات مني، أنا ما أشير لأصحاب العرس، أشير لصديقتي إنه في عندي عرس وأنا مضغوطة فيه، إذا في بالإمكان إن أنا أرشحك، فأسأل أهل العرس هل بالعادي هل يعني ممكن أنا أرشح لكم مصورة ثانية، فأنا بصراحة مضغوطة يعني ما أقدر صعب. فهم يسألوني كيف تصويرها، أقول أنا ما لي دخل.
1: عرس واحد تقدري تغطيه بس ندى ولا أكثر من عرس؟
2: لا أكثر، يعتمد على حسب الباقة. لما تكون مثلا ترى عندنا الباقات بالساعات، في عندنا باقة لها ساعتين، في باقة 3 ساعات، في باقة 5، في باقة فول دي اللي هو يوم كامل. لما العروس تحجز فول دي احنا خلاص اختصاصنا في اليوم كامل مع عروسة واحدة، لان التصوير تقريبا يبدأ من الساعة 3 العصر لين ما ينتهي العرس. لكن اذا كان الباقة اقل يعني مثلا مال ساعتين مال 3 ساعات، احنا نقدر نمسك اكثر من عرس في اليوم الواحد، ولكن مع زحمة صلالة وخريف ظفار تبارك
1: الاعراس ما شاء الله
2: شلنا من مكان القاعة تبارك الرحمن،
1: اعراس كثيرة تبارك الله، وكل هالاعراس تنتظر هذا الموسم فعلا. تحديدا جربتي الطرق الحديثة في التصوير، استخدمتي الدرون على سبيل المثال، إلى أي مدى الـ AI أيضا صار يدخل في عملكم كعنصر مساعد؟ خلينا نقول
2: الـ AI أمانة أنا توني بادية فيه، يعني هذا السنة 2026 مع أنه هو تقريبا يمكن من سنتين أتوقع، أنا توني بادية فيه، بس بديت فيه في الإعلانات اللي هي تصوير المطاعم، تصوير المنيوهات، ما يعني ما بديت فيه كأشخاص، وحاولت أني أكون بعيدة شوية عن هذا الشيء، لأن إحنا في عندنا إحنا خاصيتنا نسائية بحتة، فلازم نكون حريصين على أمانات الناس، إنه أنا ما أعرف يمكن أدخل في البرنامج هذا يعدل لي الصورة ويضبط لي إياها، بس ممكن هو يحفظها،
1: ممكن يستخدمها،
2: ممكن هو يستخدمها، ممكن هو ينشرها، فأنا بعيدة كل البعد عن الـ AI في مجال الأعراس، قد يكون في مجال اللي هو
0: المنتجات،
2: التصوير، حفلات، المدارس، أي كان ثاني، بس إن ما أستخدمها في العراس، لأن العراس يعني حريصين ويعني
1: خط أحمر،
2: خط أحمر لدرجة إن أنا يعني فترة من الفترات كنت أريد أجيب موظفات يعني من خارج السلطنة وافدات، بس للأسف ما قدرت، لأن الناس لما يقولون إذا مش ندى إحنا ما نريدها.
1: صدقت كلامي يعني يوم قلت لك ممكن يتأجل
0: عالمية.
2: هذا صار عبء علي، إن أنا الناس صارت توثق فيني والناس صارت تحب تصويري، فصرت إن أنا دخلت خواتي في هذا المجال، حببتهم في المجال، صاروا ما شاء الله هم معاي في كل مناسبة، في كل عرس، إن شاء الله بعد بكرة في عندنا مناسبة عرس، وأنا في عندي تغطية أخرى في قاعة ثانية، فهم راح يروحوا قاعة وأنا راح أروح قاعة وبعدين ما نخلص.
1: والحلو إنه بلدية ظفار حتى تعاقدت معاه.
2: الحمد لله رب العالمين، يعني الشكر موصول للدكتور أحمد الغساني رئيس بلدية ظفار، والشكر بعد موصول للمهندس عمار بن عبد غواص على هذه الفرصة. أمانة كنت أنتظرها بشغف، كل سنة كنت أتمنى إني أكون جزء يا من بلدية ظفار يا من وزارة السياحة يا من خريف ظفار.
1: إيش يضيف لك؟ معنى أنت تشتغلي يعني حتى من غير دعوة ومن غير عقد.
0: ممكن يكون ازدحام عليك لأن اللي معروف مناسبات في الخريف تصير.
2: لا أنا عندي ما شاء الله يعني ملمة بناس خارج السلطنة من دولة الكويت الدرجة الأولى، دولة البحرين، السعودية، قطر والإمارات.
1: ترى ضبط لنا ضيوفنا. أيوة. يعني
2: فأنا عشان عندي ضيوف من برا أنا لازم أكون خير ممثل لهذه المحافظة. بس لما يعني يصير أنه كله عند العناصر الذكورية مع احترامي لهم كله مصورين شباب، ما في مصورة تنقل بعدسة نسائية أو أنها تنقل جانب نسائي أو أنها تنقل حتى بعينها، قد تختلف عين المرأة عن عين الرجل في كل
1: تفاصيل طبعا.
2: أيوة. يعني يحز في خاطري أمانة، يحز في خاطري لما مثلا يستعينوا بمصور من خارج المحافظة أو مصورة من خارج المحافظة.
1: احنا نرتاح ليش لما ترافقنا مصورة؟ يعني مثلا إذا المصور مثلا ينحرج يقول لي مثلا عدلي شيلتش هنا، الشيلة ما مضبوطة، صلحي العباية، الاكسسوار ما طالع، أحيانا يستحوا، لكن المصورة هي بنفسها هي تضبطنا.
2: فعلا أنا هذا الشيء اللي أحبه في عملي، إن لما أكون مثلاً بصور حتى لو كان عنصر رجالي، أنا أشوف الشباب دايماً، يعني أنا أقولش عن أبوي كونه مصور عسكري، أبوي ما يعرف واحد اثنين تشيك بام يلا شكراً وفكلي ما في عدلي شيلة، ما في تعدلي، يعني ما عنده هذه الأساسيات. لكن أنا بصراحة عين تشوف، ما أحب أعتمد على الفوتوشوب. يعني مثلاً لو كنت أصور منظر وفي مثلاً علبة ماي على الأرض أنا أضطر أروح وشيلها، ما أعتمد على الفوتوشوب إنه يلا بصور وبشيلها بالفوتوشوب، لا أشيلها وأخلي الصورة بجمالها الطبيعي. أنا معني قادرة أشيلها وهي مثلا في الكادر ما موجودة يعني أمامي ولا بس إنه كشكل أحلى إنه أنا أبسط على نفس الصورة ما أزيد.
1: بس أنتوا يعني وايد تسهلوا علينا موضوع التصوير، يعني تعرف أحيانا حتى ما تحتاج تحط مكياج وصريح وواضح وتروح عند يعني وحدة تعمل لك مكياج، ولا هي تضبط كل شيء، حتى رموش تحط لنا، حتى أظافر تسوي لنا.
0: بس مش AI يعني.
2: لا ولكن
1: لا مش AI.
2: الشكل الجميل.
1: اي طبعا.
2: يعني احنا ما نغير
1: يبين
2: في الملامح.
1: كأنه طبيعي.
2: أيوة احنا ما نغير في الملامح. انا اعرف ندى هي تبارك الرحمن ام سعيد، شوف ايش حالاتها وايش جمالها.
1: عيونك الحلوة.
2: الناس تكبر وهي اللي تصغر.
1: تسلمين حبيبتي.
2: فانا احاول ان اعطي كل شخص جماله الطبيعي، ودايما ترافقني هذه الجملة انه ما شاء الله تصويرش ما يغير ملامح. وما يغير في الشكل وما يغير في لأن في ممكن الناس داخلة في مجال الـ AI أو في مجال التعديل المبالغ فيه. أنا من النوع اللي ما يعني ما أحب أعدل الرتوش البسيطة، ممكن حبة أشيلها، ممكن رمش طايح على الخد أشيله، ممكن شوية رموش أرفعها، أوكي هذا في الحد المسموح. أما في الحد المبالغ فيه لا، أنا بصراحة يعني أحس أنه مو قوي.
1: يعني أمس إحنا كان معنا أنس الذيب أيضا واحد من المصورين المحترفين في عمان، مصور عالمي ما شاء الله، أيضا من محافظة ظفار. أنا أتصور خالد يمكن توافقني الرأي، هذا الجمال طبيعي يصنع مصورين، يصنع رسامين، فنانين، ناس تشتغل بمزاج حلو، ولا شو رأيك؟
0: صحيح، وتنقل المشهد نفس ما هو.
2: الحمد لله.
0: يعني في وايد أشياء ممكن تصورها من جمال الطبيعة، من الأزياء الجميلة، من تراثنا اللي موجود، التراث المادي في المحافظة. فإذا ركزتي غير الأعراس على إيش بتركزين أنا ده؟ علشان تنقلين الجمال اللي موجود حوالينا في المحافظة.
2: أنا واجد صراحة أحب مجال الطبيعة. وسألتيني أول على الدرون، أنا اقتنيت الدرون سنة 2022، نفس السنة اللي خذيت فيها السني.
1: ما ضيعتي، ما طار ولا ميعد؟
2: لا الحمد لله أموري طيبة. وبعد إحنا مع يعني أنه خذينا لها تصريح من سرب وأمورها طيبة ولله الحمد، وبدينا نصور في الأماكن المصرح فيها وصار كذا جمالية يعني جالسة أنقل أشياء أنا بنفسي يعني أمانة أستغرب. أمس قالوا عين كور
0: خلاص نزلت
1: ما شاء الله،
2: جالسة أفكر بعد المقابلة أروح
1: خلاص بيجي معك،
2: لأن إذا ما لحقت اليوم ممكن العين تقف، وإذا ما لحقت اليوم
1: الله
2: ممكن
1: يصير
2: في زحمة،
0: وفي وايد مصورين راحوا تراها.
2: بس أنا أفكر إذا ما رحت اليوم بكرة أطلع إن شاء الله من تقريباً 5:30 عشان أوصل 6 هناك عندي عشان تكون خالية من الزحمة، لأن ما
0: أعتقد هني هني أقرب أعتقد
1: صباح قصدك
2: صباح. صباح لأن أنا ساكنة في منطقة صحنوت، فيبغي لي من صحنوت لي ما أروح
0: 40 دقيقة
2: أيوة، وممكن حتى ساعة، ويبغى لها سيارة دفع رباعي، ويعني الطريق للحين مش يعني
1: معبد
2: أيوة مش يعني معبد إنه بذاك إن الواحد يقدر يأخذ صالون ويمشي، وغير كذا إذا طلعتي لازم تكوني مهيئة إن الماي ممكن يوصل لين الركب.
1: ما شاء الله.
2: نعم ما شاء الله. فأنتي لازم تأخذين الحيطة. فأنا بما أنها درون هي بتسهل لي.
1: أنتي بعيد بس أنتي روحي صوري.
2: أنا بس أصلاً أحتاج مناظر عامة. يعني ما أحتاج إني أدخل تحت العين ولا إني أصور تحت العين. سبق وصورتها يعني قبل كذا سنة. ولكن حلو إن الواحد يأخذ صور جديدة. يعني إنه يحتفظ فيها حتى إذا ما تم نشرها، بس إنها تكون صور
1: يعني
2: جديدة.
1: يعني أنتي تصوري الجو والأرض وتحت الماء حتى ندى بجربتي.
2: لا لا أنا عندي فوبيا من الماء. أنا لا لا لا أركب على سفينة على الماء.
1: الظاهر كل اللي اسمهم ندى كذا، أنا نفس الشيء عندي فوبيا من البحر.
2: أنا البحر ما
1: بس
2: ما أحب البحر.
1: المكان الوحيد حتى أمس اليوم ما سألتك هذا السؤال وين رحت.
0: ما واحنا
1: أي لأن ما شاء الله ساعة السفير كان واصل بدري. فندى يعني أنا بحر الحافة هذا أعشقه. يقول لي ولدي أنت ليش في خلينا نروح صف طاقة يعني مكان ما إحنا ساكنين مرباط طاقة حتى شاطئ طاقة جميل ترى واجد حلو. قال لي روح هناك. قلت له لا الحافة غير عمر.
2: لا أنا
1: ما أدري ليش
2: كرسي وأجلس أتأمل.
1: بس أتأمل أكثر من كذا اسمحي لي،
2: لكن أنزل أحط رجلي على الماء لا مستحيل.
0: لا هو ممنوع أصلا.
2: لا هو أصلا لا حتى بدون هذه الأجواء أنا والماي يعني لسنا بصحبة.
1: لا تعرفي إيش المشكلة ندى؟ يمكن عندك أنتي نفس الفوبيا اللي عندي. أنا ما أقدر أحط رجولي في مكان ما أعرف إيش تحت، لازم أعرف إيش في تحت
2: حتى
1: عشان
2: في المسبح. حتى في المسبح يعني رحنا استراحة مثلا ما أحب أنزل داخل الماي حتى لو هو شفاف واللي داخل ينشف.
1: لا أنا لا أخاف عنك.
2: لا أنا الفوبيا هذه ما أعرف هي يعني مواكبتني من الطفولة، ولكن أحاول أني أكون بعيدة عنها. يعني شيء ما أحبه ما، لكن ما شاء الله الدرون ما مقصرة. أنا أوصل الدرون لين عمق البحر وأجيبها من البحر لين الدهاريز.
1: تبارك
2: ما شاء الله.
1: الله
2: أمورها طيبة يعني. فبتصوير الدرون أقدر أخذ لقطات ممكن أقدر أشارك فيها في مسابقات. أنا شاركت في مسابقة قريبة مع الجمعية العمانية للصحفيين وفزت بالمركز الثاني على مستوى السلطنة. هذا كان شهر 6 الحمد لله. فهذا بعد يعني إنجاز يضاف إلى رصيدي. فالحمد لله رب العالمين. أنا لست بالمشاركات الدولية ولكن أحس نفسي لو دخلت الدولية إن شاء الله بإذن الله.
0: الله يكتب لك إن شاء الله وتدخلين دوليا وتحصلين على الجوائز الدولية
2: إن شاء الله بإذن الله.
0: نرجع حال الزي الظفاري. لما تكون عدسة المصورة غير ولما يكون عدسة أو تكون عدسة مصور غير، لأن يمكن تدققوا في تفاصيل المصور ما يعرفها. أريد أتكلم عن هذه النقطة. بالنسبة لك أنت كمصورة كيف تبرزي هذا الزي الظفاري؟ ما نقول في الأعراس لأن هذه له خصوصية العوائل، ولكن في يعني خلينا نقول معارض متخصصة بالأزياء الظفارية.
2: حلو. هو والله شوف
0: وعذر الندى بعد ان تستغلي موسم الخريف علشان هذا عشان هذا الموضوع بالضبط.
2: هو للامانه يعني مثل ما خبرتك سبق يعني كان في تعاون. انا ما يعني ما واجد مع المعارض لان اشوف انه الاعراس في هذه الفتره اهم، انه انا اشوفهم اصلا في الاعراس الزي الظفاري. ف هو بصراحة في جمالية سواء كان من ناحية اللون أو من ناحية الشكل أو من ناحية القصة صار يختلف كثير.
1: هو مسوق نفسه ذاتيا. أيوة. بنفسه يعني
2: فأحس أنه يعني الثوب الظفاري ما أخذ حقه وزيادة سواء كان في النشر أو كان في الإعلان أو في داخل المحافظة أو حتى خارجها. ما محتاج مني أنا تقييم أو مثلا أن أنا أبرز هذا، هو كل حاجة فيه ما شاء الله حلوة.
1: خلينا نتطرق للأعراس. كم لبسة للعروس عادة تكون هي من الثوب الظفاري؟
2: احنا في
1: لان عندكم اظن خطوبه والمخرج
2: اظن لا احنا ايوه احنا عندنا بس يعني فستان العروس وثوب المخرج هذا انا اهم حاجتين مثل اللي هو فستان العروس وصباحيه العروس
1: صباحيتها صح.
2: احنا عندنا العروس تلبس الثوب اذا كانت العروس ماخذه مني باقه الفول دي قد تطلب مثلا مني اصور الثوب لحاله واذا في وقت ممكن هي تلبس نصوره فكره حلوه ان هي تلبس الاثنين لان احنا تصويرنا يكون قبل الحضور ففكرة حلوة إن هي تصور باللبسين بدل ما تجيبني يومين وتدفع مرتين فهي تدفع مرة لأن الفول دي راح يكون يوم كامل مع عروسة واحدة أما إذا كانت باقة ثانية تطلب منها أنها تصور فهذا ينحسب له مبلغ آخر بس بالعادة هم يعني لبستين الفستان الأبيض والثوب الضفاري اللي هو في صباحية العروس احنا نسميه في المخرج
1: بس أنا حضرت عرس ما تلبس فستان أبيض تلبس ضفاري العروس
2: يعتمد يعني احنا نقول مثلا 90% يلبسون الفستان و10% يلبسون الزي الضفاري ويعتمد
1: بس تكلفته ترى أعلى من الفستان الأبيض الضفاري ما شاء الله وثقيل وباليد وكله مخروز وإلى آخره
2: ويعتمد يعني من براند إلى آخر حتى ما شاء الله البراندات هنا صارت كثيرة فيعتمد من براند إلى آخر
1: ما شاء الله ندى وين رايحة بعد برنامجنا؟ إيش الجدول اليوم؟
2: المفروض أني أروح عين كور ولكن شكلي بخليها البكرة لأن أنا من النوع اللي أحب أخذ لها من جدول صباحي لأنه خلاص ما يمدي الحين 3:30 أصلاً يبغالي من هنا ليه ما أنزل تحت ليه ما أنزل أتين يبغالي ساعة ساعة
1: إيش رأيك اليوم في الجو للتصوير يعني أمس ما كنا نشوف الخضار
2: يعني لو أقلش حاجة تصدقيني أنا أول مرة أطلع الجبل
1: لا
2: أول مرة أدخل أتين
1: ما شاء الله
2: حدودي ساحة أتين تصويري موقع مكاني التصوير وأرجع أول مرة أطلع قبل أتين اليوم يمكن حتى أقدر أقول لك هذا الكلام من سنتين
1: أنا إحنا جبناك يعني
2: أيوة أنا ما طلعت هنا المقابلة السنة الماضية كانت مع الشباب الخريف كانت في الحافة
1: صح
2: وحتى هنا كانت معي مقابلة مع الوالد قبل 3 سنوات كانت هنا في الاستديو في
0: التلفزيون
2: فأنا مقلة في فترة الخريف ازدحام شديد نخلي الناس تشوف هذه الأماكن تستمتع
0: نفتح فرصة
2: احنا اهل البلد فاحنا عندنا شهر 9 نتمشى ونشوف فرق. وهذا الجمال ما شاء الله موجود
1: ندى صورك تعرض في مثلا الجرائد في المجلات او نشرت لك صور بشكل او باخر
2: حاليا بما اني عندي تعاقد الخليل. مع بلدية ظفار الصور اللي احنا نقوم يعني بتصويرها اللي هي عندي الفرق الكورال كلها ومع اللي هو الستاند اب كوميدي فهذه تنزل بشكل يومي في
1: الكورال عندهم اليوم ولا خلصوا
2: لا خلاص خلصوا امس كان
1: كيف
2: هارموني.
1: شفتي الجمهور معاهم
2: تبارك الرحمن ام الدنيا في محافظه ظفار ام الدنيا فعلا يعني العدد والازدحام والجمهور
1: ايش غنوا امس ندى
2: غنوا ما شاء الله بين خليجي وبين العربي وبين المصري طبعا الاستفتاحي ام الدنيا لازم وبس غنوا لكن تبارك الرحمن انا ما توقعت ان هم يتقنون الأغاني الظفارية فما شاء الله غنوا أكثر من أغنية غنوا أكثر من أغنية وكان الجمهور جدا متحمس ومتشوقين إن شاء الله للفرق الأخرى
1: وين كانوا في نوفا؟
2: لا هم ساحة
1: أتين
2: كل الفرق في ساحة أتين وكل الستاند اب كوميدي في ساحة أتين الستاند اب كوميدي تبدأ الساعة 9 والكورال يبدأ الساعة 9:30
0: أنت قلتي ندى أن عندك أصدقاء من دول مجلس التعاون طيب انت مزحومه بالتصوير الاعراس
2: ايوه
0: ما لهم نصيب
2: لا اكيد لهم نصيب انا كانت عندي صديقتي صالحه خسرو
0: تاخذها العرس معها
2: اوجه لها تحيه من دوله الكويت
0: تاخذها العرس معها
2: ايه لا
0: صديقة.
2: هي بعد قالت لي
1: اعراس محافظه ظفار انت عبالك مثل مسقط تدخل بباركود وكذا لا الكل يروح ما عندهم مشكله
2: من من كثر العرس
1: لا اغلبهم يعني
2: ما احب الكل
1: اي مرحبين بالكل
2: لان يعني احنا نخلون ضيوفهم برا
1: ايوه
2: عندنا عادي يعني مثلا ام العريس تقول عيب احنا نخلي ضيوفنا برا
1: صح
2: او مثلا ام العروس لان القاعه بالعاده هي تكون تبع ام العريس فتقول عيب ضيوفي يجلسون برا وهذول جايين متعنيين من مناطق سواء من ثمريت ولا من شليم ولا من زيونه ولا طاقه ولا مرباط هذه بعد فيها مسافات عن صلاله فما يصير حتى لو كان جايه متعنيه من عقد لازم يعني انها تجي وتدخل وضيفوها وتعتبر
1: ما شاء الله كرمهم
2: الناس الموجودين يعني
1: كبير
2: بس انه بالنسبه لاهل الكويت امس كان ضيفكم الفنان بشار
0: الجزاف
2: يعني استمتعت معاهم هذا اليومين بشار ودانا نعطيهم ألف عافية. اليوم الصباح ودعتهم في الفندق و راحوا الكويت.
0: أعتقد كانت هي أم سعيد بالزي الظفاري هذاك اللي كان.
2: لابسة كانت لابسة وصورت لي قالت أنا لابسة زي الظفاري. قلت لو كنت عارف كان جيت وصورتكم. فحلو. لا أنا بس صديقاتي يعني دائما معاهم إن إذا فكرتوا تقول إحنا لازم نرتب جدول. يعني لازم جدول يوم ما في أعراس أو حتى أقل شيء أسبوع ممكن أنا ما أمسك فيه أعراس أو تغطيات. أحاول. عندك الحين شهر 8 شبه أنه أنا بادية مجهزة بعد لكذا صديقة جاية من دولة الكويت في نهاية 8 أو بداية 9 أنه إحنا بادين نرسم الجدول أمس.
1: ما شاء الله
2: أمس بادين نرسم الجدول.
0: إيش انطباعاتهم لما يجون خاصة الناس اللي تجي أول مرة؟
2: أنا عندي صديقتي اللي هي جاية بداية 7 هي كانت جاية قبل 10 سنوات. 10 سنوات وأتوقع أنها فرقت معها صلاة كثير. كانت مصدومة، كانت مذهولة. الرحلة كانت 4 أيام ولكن بالنسبة لها كانت 4 سنوات. يعني تقول أنا حسيت نفسي أنه بعدني ما شبعت من صلالة. بعدني أريد. وفعلا هي اللي بترجع نهاية شهر 8 هي نفسها
0: الله.
2: بس قالت هذه المرة لأن يعني أهلها شافوا عندها التصوير وشافوا كذا فقالت أريد أجي مع الأهل.
1: يمكن موسم الصرب شوية يكون حلو الجو يشوفوا الطبيعة من غير أي ضباب.
2: أنا كلمتها قلت لها إذا حابة تشوفين إطلالة شعت لأن احنا للأسف ما تمكننا في الفترة اللي هي كانت موجودة كان الإطلالة ضبابية. أنا قلت لها ما في داعي نروح لأن ما راح نشوف البحر والجمالية.
1: بس أظن اليوم ممكن ولا إيش رأيك؟
2: اليوم هي ممكن لكن هي خلاص في الكويت إن شاء الله من ترجع بإذن الله رتب جدول.
0: يقولون الفترة الصباحية. أنا على حسب ما عرفت أمس كان ضيفنا
1: الفترة الصباحية ما ترتفع السحب.
0: فترة صباحية لحد الساعة 12 تقريبا يكون المكان مكشوف والمشهد تقدر تأخذ راحتك.
1: أنت عادي تقومي الصبح.
2: أقوم بس إحنا ناس ما نمشي على الفطرة. احنا ناس نمشي على الواقع. فخلص خلينا ننتظر شهر 9 واصل الاجواء بتكون حلوه
0: والضباب
2: ينقشع واقل زحمه ونوصل يعني بالسلامه وخطواتنا على راحتنا ونصور مثل ما احنا نريد. لا ونمر على كذا منطقه يعني ما نمر على طول دايركت على اللي هي فقط شعت. نمر على ضلكوت رخيوت ندخل شويه في القود نروح شويه الفزايح والله واحنا ماشيين لما نوصل شعت يعني يكون في عندنا
1: جوله جميله اكيد بتكون من غير شك. طيب ندى اذا احنا تكلمنا عن الزي الظفاري ويعني ذكرتي الحين في تنافس وكل مصممة تضع لمساتها الخاصة. الزي ما يكتمل إلا بأيضا المجوهرات والإكسسوارات اللي تتميز فيها محافظة الظفار. خبرينا عن هذا الجانب أيضا. يمكن العصابة هذه من الأشياء الضرورية اللي تكون موجودة.
2: طبعا هذه العصابة هي تلبسها أم العريس وخوات العريس وخالات العريس اللي هم الناس اللي من صوب العريس. حتى في بعض الأحيان من صوب العروس لكن الأكثر اللي تشوفهم لابسين من أهل العريس.
1: ليش؟ إيش الحكمة يعني؟
2: يعني مثلا إحنا في بيتنا مثلا أقولش إن شاء الله إذا أخوي يتزوج فإحنا يعني من زود فرحتنا لازم نكون بكامل كشختنا. فهذه العصابة هي واحدة من اللي تعطيش ما شاء الله يعني
1: تكاملية في المظهر.
2: بسم الله ما شاء الله يعني يقولوا مثلا من الرأس لين الذيل. مرة. فهذه دائما يلبسونها يعني إذا مثلا يعني كان الزواج أكثر شيء من جانب الرجل أكثر حاجة ويلبسوها من جانب النساء عادي. حتى الحين صارت العصابة يعني فيها أشكال وفيها يعني في كبير وفي صغير وفي تجي على شكل تاج وفي كذا لكن بالأساس العصابة هي تجي بشكل يعني موحد وفيها ألوان وفيها أشكال ويا حبذا لو إنها تكون من الفضة.
0: أنا فوق رأسي استفهامات وايد.
1: العصابة هذه اللي تلبس هنا على الجبين. بس ندى يعني هل تجي منها مجوهرات ولا كلها اكسسوار أنا أشوفها في الفترة الأخيرة؟
2: لا هي اكسسوارات فقط. حتى الحين صارت المحلات أكثرها تأجرها. يعني تروحي تستأجري وبعض الأحيان مثلا يكون اللون اللي عليها مثلا كريستال لونه أزرق وإنتي مثلا الثوب اللي أنت بتلبسيه فيه كريستال أخضر عادي يبدل لش الكريستال يبدل اللون يعني. لا يبدل اللون اللي أنت تريدي وإذا تريدي تصممي همن صار في عندنا ما شاء الله مصممات من محافظة الظفار يصمموا حلي
1: ما شاء الله
2: تصميم ولكن هذا الشيء طبعا راح يكون مكلف. ممكن لما تكون عروس وميزانيتها حلوة ممكن هي تصمم من نفسها حاجة يعني احنا نقول على سنقة 10 مرة ما شاء الله.
1: ما شاء الله
2: تقدر ان هي تتفنن في عصابتها وفي ثوبها نسميها نفس الدقة. فكل واحد يريد يتميز بحاجة.
1: لبست انا من هنا
2: روز جاليري,
1: روز جاليري. أيوة. كانت اللبسة بالفعل جميلة وكاملة لبسها في مسقط بالفعل يعني الطقم كامل العصابة ومع الكامل الإكسسوارات، فبالفعل يعني من دور الأزياء الجميلة والراقية والمتجددة أيضا. روز جالير وجه لهم تحية هنا،
2: وأميمة
1: الله يجزيهم خير إن شاء الله، ولا قصور في الباقي أكيد كل واحدة تضع لمساتها الجميلة. يعني ظفار جميلة بأهلها بناسها ببخورها تبارك الله. يعني أنا دائما أقول اليوم حديث شوي نسائي خالد، البخور الظفاري يعني ما له منافس بأمانة طبعا. يعني كل مسقط من مسندم لين ظفار كلهم عندهم بخورهم الخاص، لكن بخور صلالة تحديدا أو بخور المرأة الظفارية هو اجتمع الأغلب على أنه هو يحبه، وصار في تنوع يعني مش الريحة هذيك الهيلية والصندلية والعنبرية، صارت في عطور فرنسية حتى أكيد. تدخل فيه،
2: وما شاء الله صارت حتى في عندنا براندات داخلية في المجال العالمي، عندش مثلا براند الشعلة، براند الخنجر براند صفار تبارك الرحمن، هذا واصلين لي يعني دول عالمية برا واصلين. ففخر البخور الظفاري انه هو يوصل الى الى الى ابعد العالمين. مدى اكيد.
1: احنا سعداء جدا بوجودك معنا المصوره ندى رجب، طبعا غنيه
2: بنت حافظ
1: غنيه عن التعريف ولها بصمتها الواضحه اجتماعيه ومرحبانيه بالكل اكيد. شكرا على حضورك، استمتعنا جدا بالحديث معك. مستمعينا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال مستمعينا، نتمنى أنكم ياسين قضوا معنا وقت جميل وممتع من موقعنا هنا من استوديو جبل أتين، هذا الاستوديو اللي خصصته وزارة الإعلام للبرامج اللي تكون مصاحبة لموسم الخريف الجميل. كانت معنا قبل شيء المصورة المحترفة ندى فوتو، ندى بنت حافظ بيت سويلم، ما قصرت، لقاء كان جدا جميل ومثري معها كذلك. يعني دائما من أرض الجمال ما يصدر إلا كل ما هو جميل. أيضا اليوم خالد ما سألتك وين رحت وانت مشيت، ما وحينا اليوم نسأل.
2: اليوم ما رحت مكان، بس أمس كنت في
1: اليوم تفاجأت انت بالشمس لما طلعت من المنتجع.
2: كانت يعني كانت شمس، وشفتك انت فرحانة يعني.
1: فرحان
2: ما اعرف يعني من اللي يفرح.
1: انا احب الشمس، انا احب الشمس.
2: ليش يعني الشمس في فضفار او في
1: انا احب الشمس بشكل عام،
2: عشان
1: اوكي احب تكون الشمس طالعه وهواء بارد، عرفت؟
2: الشمس البارده صح؟
1: لا الشمس الشمس بس هواها بارد يعني. هذا انا من الاشياء اللي وايد احبها، الجو المغيم ما كثير يعجبني بلي كذا عكس الناس.
2: انقشع الضباب اللي موجود على الجبل،
1: فتضحت الرؤيه،
2: تضحت الرؤيه، وشوف الناس ما شاء الله حوالين الاستوديو مستمتعين بالأجواء الجميلة.
1: ما كان في حد هنا أبدا، كان بالفعل الضباب أمس واجد كثيف والرذاذ ما شاء الله يبلل المكان، لكن اليوم نشوف العوائل جالسين. كم دلة أنت شفت عند هذه العائلة؟
2: ثلاث دلات.
1: يقول لي ثلاث دلال، شاي أحمر وشاي كرك وقهوة، ولا شو رايك؟
2: شاي أحمر، شاي
1: كرك وقهوة.
2: ثلاث دلات وبعد على المكسرات.
1: شكله جوعان خالد الحين، قاعد يشوفهم ايش يتغدوا.
2: عليهم بالعافية.
1: يعني بالفعل الكل يجي يجيب غداء، حتى اللي ما يبغى يطبخ ما شاء الله. قبل لا تطلعوا الجبل في مطاعم على مد البصر، طبوا وتخيروا، تبغوا وجبات سريعة او
2: وجبات عمانية
1: عيوش تقليدية. خلينا نقول واللحم طبعا، تبغوا حاشي، تبغوا بقر، دجاج، كله موجود ومتاح. المحافظة جدا جميلة تبارك الله، والناس كذا اللي طالعين مستبشرين، والأطفال هم الأكثر سعادة بهذه الأجواء. وإحنا دائما يعني اللي يسمعنا حاليا من المستخدمي الطرق، نتمنى أنه صح المكان جميل وجبلي والأطفال فرحانين، لكن الله يخليكم لا تخلوا يطلعوا نص جسمهم من النافذة خارج السيارة تحسبا لأي ظرف طارئ، يتوقف الشارع أمامك، تضطر أنك أنت تستخدم المكابح فتعرض حياة الأطفال للخطر. إحنا نباكم يعني تستمتعوا بهذه الأجواء من غير أي إصابات لا سمح الله. كل الشكر لعبد الصمد القرشي، اليوم مقدم لنا هدايا لضيوفنا، وأيضا الضيافة اليوم الحلوة اللذيذة أكلناها من حلوة الهديفي، لهم منا كل الشكر والتقدير.
2: اليوم في ساحة أتين مستمعين الكرام راح تكون في عروض مارمريشن، ملحمة المطر والنار. لا تفوتوا هذه العروض، لأن حساب خريف فضفار على منصة الإنستغرام ومنصة إكس يعدكم بأغسطس ساحة أتين الحافلة بالعروض العالمية. نذكركم بأن أيضا عين كور شهدت شلالاتها تدفقها من جديد بداية من اليوم، لترسم من جديد لوحة طبيعية ساحرة في أحضان خريف ظفار، وكثير من العدسات الجميلة راح نقلت وراح تنقل أيضا، مثل ما وعدتنا أيضا ضيفتنا قبل قليل أنها راح تكون إن شاء الله حاضرة في هذا المكان، واحدة من العيون الجميلة اللي شهدت تدفقها خلال اليوم، وإن شاء الله تستمر لأيام قادمة، وهي شلالات عين كور. الشكور.
1: احنا خلينا نوجه ايضا تحية شكر وتقدير للجهود المبذولة من بلدية ظفار على اشرافهم على كل المطاعم، جودة الاطعمة، سلامتها الغذائية، مأمونية ايضا الاطعمة، فهذا الشيء بالفعل يحسب لهم حتى الزائر يجي وينبسط من غير لا يتعرض لاي تسمم. يذكر النظافة موجودة وعامة ما شاء الله، حتى في البوثات الصغيرة تلاقوا على طول خلينا نقول مفتشين من البلدية ياخذوا عينات ويشوفوا سلامة الغذاء المقدم ونظافة المكان كذلك، فهذا الشيء بالفعل يحسب لهم، فألف شكر وتقدير كذلك منهم.
2: ألف شكر وتقدير أيضا للأخوان في هيئة حماية المستهلك اللي أيضا يراقبوا الأسعار المسعيد، خاصة مع الأكشاك اللي تبيع المنتجات أو الفاكهة الموسمية.
1: شربت ميشلي أمس،
2: أنا شربت بس ساخن مع الأسف، أنا أحب البارد.
1: أي كان بس لذيذ صراحة،
2: هو لذيذ في كل الأحوال، لكن الأبرد ما أعرف، أنا أحس أنه أفضل بس يعني
1: لو خليته يقط لك ثلج داخل
2: أخير ما عندهم أخيرا يعني حصلنا، لأنه كانت في ندرة
1: لا كان ما في، فكان لما نروح بعد نتأخر. يومين يجي كله في ماله،
2: كله في ماله
1: في لذيذ. المهم احنا سعدنا جدا بصحبتكم ونتمنى أنتم كذلك، وبكرة بيجدد اللقاء بنفس التوقيت من الساعة 2 لين الساعة 4، وإن شاء الله دائما تقضوا مع إذاعة الشباب أجمل الأوقات.
2: لين نلقاكم في حلقة الغد، تقبلوا تحية من فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي، خالد بن عبد الله البداعي، في الإشراف العام خالد الحجري، خالد بيت فاضل، في المتابعة والتنسيق خالد الشنفري، في الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم الفارسي، المهندس سالم العرفاتي، في هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف البلوشي، والمهندس عمار الرئيسي، وفي المحتوى الرقمي والإلكتروني المهلب بن جمعة العمري وحمد بن عبد الله الفرعي. هذه تحيات مخرجنا عبد الرحمن بن محمد الجابري، نشوفكم باكر، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99171114. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
2: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوباً في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساكم بكل الخير مستمعينا الكرام. مساء يشبه الوجوه اللي نحبها واللي دائما حريصة على أنها تسمع أثير إذاعة الشباب. دائما حروفكم مداخلاتكم تثري البرنامج وتوصل لقلوبنا، والسوالف والقصص والحكايات اللي ما تكتمل إلا بوجودكم في هالبرنامج. حياكم الله معنا في استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب، ونبدأ معاكم أسبوع جديد وثاني يوم من شهر أغسطس. في ساعتين نقضيها معكم، نفتح أحاديث مختلفة ونسمع أيضا آراءكم. اليوم بنقترب من تفاصيل تشبه حياتنا، تشبه واقعنا، أيضا مكملين على زملائنا اللي لطالما أيضا أخذوكم إلى هذه الأجواء، وحوارات دائما نطلع بيها بفكرة وفايدة. في الإشراف العام خالد بن حمدان الحجري، عبر ناقل الصوت والإعداد أختكم مشاعل بنت سعيد القاسمي، ويرافقني في الإخراج المنتصر بالله بن محمد العام.

يا هلا ويا مسهلا بكل اللي مثبتين الموجة عبر أثير إذاعة الشباب. عصرية جميلة قاعدين تقضونها تتمشون. احنا ما بنقول نحسدهم ولكن نغبطهم اللي الحين في الأجواء الخريفية في الرذاذ ومع الزحمة الحلوة ومع المشاوير المسائية اللي قاعد ياخذ له ويشرب له مشلي اللي رايح يروق على كوفي على البحر ولا أي مكان رايح يستكشف مكان جديد. نقولكم الله يسعد أيامكم والله يحفظكم. واللي نازلين من الجبل تحية للزملاء اللي قبل شوية كانوا معاكم من الساعة 2 إلى الساعة 4 فريق أثير إذاعة الشباب ضمن نقل كل التغطيات المتعلقة بخريف ظفار 2026 والمشهد من ظفار ينقلوا لكم إياه ويقتربون أيضا من كل النماذج من محافظة ظفار. ندى البلوشي وخالد البداعي وأيضا عبد الرحمن الجابري تحية للمهندسين في النقل الخارجي ما أعرفهم حقيقة ولكن طبيعي يكون في هناك مهندسين لولا وجودهم ما كان الصوت وصلكم. دائما أقول جهود قاعدة تصير في الكواليس سواء على إذاعة وتلفزيون يعطيهم ربي الصحة والعافية. أيضا تحية للزملاء اللي كانوا في التلفزيون أيضا عوض صعر وكذلك أمل السعدي مع المخرج نواف الحريزي في برنامج الناس والخريف. ناخذكم إلى أخبار حلوة وجميلة لأنكم تستاهلون دائما. هو صح وإحنا جايين وأنا جاية ما أعرف الباقين كيف كانت درجة الحرارة. يمكن الحمد لله عندنا مكيف هني كانت درجة الحرارة 44 ما أعرف ليش يمكن لأنك كنت ظهر دوام الله أعلم بس درجة الحرارة كانت 44-45 فاللي قاعدين في الخريف استمتعوا. اليوم الأحد بداية أسبوع جديد وشهر جديد وثاني أيام أغسطس لعام 2026 18/0/1448 للهجرة. توقعات الطقس الصادرة عن هيئة الطيران المدني تشير إلى فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر والمناطق المجاورة مع احتمال هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون مصحوبة برياح هابطة نشطة ما قد يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق. كما تتأثر عدد من المحافظات بفرص تصاعد الغبار والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية والمفتوحة مع احتمال تدني الرؤية الأفقية إضافة إلى تشكل السحب المنخفضة والضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من جنوب الشرقية والوسطى وبعض سواحل بحر عمان. لذلك تهيب الجهات المختصة بالجميع أخذ الحيطة والحذر خصوصا أثناء القيادة وتجنب عبور الأودية والشعاب ومتابعة التحديثات الجوية الصادرة عن الجهات الرسمية أول بأول. ونقولكم دائما حلوة عمان. واللي قاعدين الصلالة أكيد عمان حلوة دائما بوجودهم مع الأجواء الجميلة. تحية لك سعيد الشنفري الله يحلي أيامك ويسعدك. تحية لكل الناس اللي قاعدين يسمعونا ونقولكم روقوا حلوة عمان.

يا هلا يا هلا والله بهالأجواء الجميلة الحلوة. احنا صحيح ما نشوفكم ولكن تجينا الطاقة الحلوة كذا توصلنا لأنكم قاعدين مستمتعين ومستانسين. الله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم ودروبكم. ودائما نقولكم مواضيعنا متجددة. اليوم موضوعنا تعرفون ان فترة الخريف واللي يميز ايضا في محافظة الظفار ما شاء الله تلاقون أعراس ما تتوقف، اللهم لك الحمد ما شاء الله، في فترة الصيف فترة الخريف، يعني يفضلونها تصير في الصيف إجازات وغيرها ويستمتعون. لذلك يعني عادي تشوف خيمة تلاقي الغداء مفتوح، الناس هذا ترى عرس معاهم، عندهم مناسبة ومناسبات سعيدة بإذن الله في كافة أيضا المحافظات والولايات. الزواج من المحطات الحلوة، من المحطات الحلوة والجميلة في حياة الإنسان نفسه. وإحنا نعرف أن كل فتاة أو كل شاب دائما يحلم بشريكة حياته كيف تكون، وهذاك اليوم كيف يكون، وأنه ما يكون مقصر، وأن دائما يظهرون بصورة حلوة، لأن دائما هذه الاحتفالية تكون مرة في العمر، فلها كذا خصوصية جميلة. نتكلم عن أشياء حلوة في هذه الليلة اللي تجمع الزوج والزوجة في فترة في العرس نفسه، المناسبة نفسها. إحنا ما قاعدين نقارن بين أعراس سابقا وأعراس الحين. إحنا نعرف أن الزمن تغير وأن تغيرت أشكال الاحتفال وتعددت اختيارات كثيرة، لكن في سؤال دائما يفرض نفسه: هل ما زلنا نخطط لبداية حياة سعيدة وليلة جميلة، ولا صرنا نخطط حق يوم واحد إحنا نقضيه برفقة المعازيم؟ الأعراس اليوم ما صارت مجرد مناسبة عائلية مثل ما كنا إحنا سابقا نقول، اللي يشاركون فيها الجيران ويشارك فيها الصغير والكبير والليالي السعيدة، لكن أصبحت صناعة كاملة نقدر نسميها قاعات تصوير، تنسيق، إعلانات، تفاصيل. في ناس تخيلوا البزنس مالها بس أنها ترافق العروس هذاك اليوم، في بعض البنات تشغلتهم والله تبخر وتعطر العروس هاي الليلة بس ماشي شغل تاني. فمتخيلين أنتوا التفاصيل الكثيرة اللي استحدثت واللي طلعت، وهذا مش خطأ طبعا، لكن أين تقف حدود الحدود بين الرغبة وبين الشعور بأن إحنا مضطرين لمجارات ما نراه حولنا في وسائل التواصل الاجتماعي؟ والله أنا أبا يكون حفلتي أفضل من بنت عمي، مناسبة مالي تكون الكل يتكلم عنها 10 سنوات قدام مثلا. هل أصبحنا اليوم نحتفل بالأشياء اللي تناسبنا، ولا قاعدين نحتفل علشان نرضي توقعات الناس الثانية؟ أنا عن نفسي أقول الناس ما يرضيها شيء، الناس أبدا ما يرضيها شيء. واحدة من الزملاء زميلات والأخوات لما قررت تتزوج، أنا أتكلم عن يعني بنت من الجيل الحالي، يعني ما أنها قديمة أو عمرها كبير، لا، لما قررت أنها تتزوج ما عزمت حد، أخذت استراحة وعزمت المقربين، قالت أنا يهمني أن الفلوس اللي بتندفع كمصاريف في القاعة وغيره بلا بلا بلا، يهمني أن نبدأ فيها مثلا يشتري لي بيت، مثلا يأسس لي حاجة لمستقبلنا لقدام. أنتوا بالنسبة لكم مستمعينا، هل الأعراس الأمس أو كيف نحافظ على فرحة الزواج نفسه من دون ما تتحول إلى عبء في التكاليف وغيره؟ وين ممكن نصنع توازن في الفرح نفسه في وفي اليوم نبغى نسمع منكم أيضا، هل تعتقدون أن بعض المظاهر أصبحت ضرورة فعلا، ولا مجرد اليوم يعني صرنا نشوفها في المناسبات ولازم إحنا نسويها؟ لو كنتوا أصحاب قرار، إيش أول عادة أو تكلفة يمكن الاستغناء عنها من دون ما يفقد الزواج معناه وفرحه؟ الله يسعد أيامكم، والله يجمع كل 2 ناويين انهم يدخلون القفص الزوجي.

0: الله الله، ويرجع يقول كيف نخفي حبنا والشوق فاضح من باب التأكيد. طبعا هذه الأغاني خاصة هذه الأغنية وعلى البال دائما تنحط في فترة بعد ما تدخل العروس وقت العشاء، بس تنعزف كذا بعود. في رأيكم مستمعينا، هل أصبحت الأعراس اليوم تعبر عن فرحة العروسين ولا عن حجم التوقعات الاجتماعية اللي نحاول أو يحاولون دائما أهل العرس أنهم يرضون الناس والمعازيم؟ لو كان القرار بيدك، إيش أول شيء تقدر أو يمكن أنك تستغني عنه في العرس من دون ما تنقص هذه الفرحة الحلوة؟ وليش؟ على 24-6-9-8-1-5-1 نستقبل مشاركاتكم الهاتفية، وعلى 7-2-4-4-2-0-0-9 نقرأ الرسائل اللي وصلتنا على الواتساب. نروح لأول رسالة، يقول قبل كورونا كانت بعض الأعراس تسير في طريق المبالغة والترف، لكن الجائحة جاءت كصفعة توقظ الكثيرين إلى ما هو أهم: صحة الإنسان، الترابط الأسري الحقيقي، بساطة اللقاءات. لفترة وجيزة شهدنا زواجات مقتصدة تقام في المنازل أو عبر برامج التواصل بالأصالات، ولا إسراف ولا ديون تثقل كاهل العريس وأسرته، بل إن كثيرين تمنوا أن تستمر تلك البساطة لما فيها من حكمة ورحمة وعدالة اجتماعية. لكن الواقع اليوم يقول شيء مختلف. عادت الأعراس وبقوة، وعاد معها التنافس المحموم في إعداد موائد الطعام التي تفوق الحاجة، وحجوزات الصالات الفخمة والولائم التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من نشر أسماء العرسان أنفسهم. نشاهد زواجات تقام لعريس في مقتبل العمر لكنها تتكلف مئات الآلاف من الريالات، ونرى من يدفعون ديون ثقيلة من أجل عرضة أو سهرة فنية أو حتى وجبة يعاد نصفها دون أن تمس. إن من حق الجميع الفرح، ومن الجميل أن نحتفل بزواج أبنائنا وبناتنا، لكن من غير المنطقي أن نعيد الخطأ بأبشع صورة بعد أن تعلمنا من الهياط في موائد الطعام، والتفاخر بعدد الحضور لم يكن يوما معيارا للنجاح، بل هو انعكاس لتراكمات اجتماعية تحتاج اليوم إلى تصحيح وتغيير بعض الثقافات. ما نحتاج اليوم هو توعية مجتمعية مستمرة تعزز قيمة الفرح الحقيقي للمظهري، وتذكر الناس أن الزواج ليس يوما واحدا بل حياة كاملة، وأن الإنفاق والبادخ لا يصنع زواجا سعيدا بقدر ما يصنع القناعة والتفاهم والنية الصادقة. لعل من المناسب أن نفتح حوارا مجتمعيا جادا حول ثقافة الزواج، ونعيد فيه الاعتبار للبساطة، ونكرم فيه المعنى على المظهر والعقل على التفاخر. فقد علمتنا كورونا الكثير، فهل نسينا بهذه السرعة؟ علي خاطر نجادي. أسكر الإذاعة، نسكر الموضوع علي خاطر، ما بقيت شيء. بسم الله عليك، والله تسلم، شكرا على هذه الرسالة. ناخذ مكالمة ومداخلة. ألو،
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: مساء النور والسعادة، حياك الله أخوي.
1: الله يحييك، وسهلا أهلا مشاعر، حياك الله.
0: أهلا بك، من معنا؟
1: محمد الغطريفي.
0: حياك الله محمد، كيف حالك؟
1: الحمد لله بصحة وعافية.
0: هو لأنك قليل تشارك علشان كذا ما ميت صوتك.
1: أوكي. يلا معليش، اليوم نورينكم.
0: الله يسلمك، احنا نسعد لما نسمع صوت من الأصوات الجميلة اللي حققت مراكز متقدمة وعنده شغف في التعليق الرياضي.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيك، وهذا من حسن ظنك الدائم.
0: الله يسلمك. قبل ما تبدأ في الموضوع معانا، عطينا كذا شيء، خلي الناس تستمتع كذا، عطينا كذا.
1: أوه.
0: مثلا بمناسبة زواج كريستيانو وأخيرا تم الناس نقول له.
1: بعد يعني انتم خسرت الموضوع بناء على زواج.
0: لا حشا حشا، لا ما. كل شيء صار صدفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الأحبة، أسعد الله مساءكم بكل خير ومسرات، طبتم وطابت أوقاتكم السعيدة الرائعة الجميلة بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يزوج كل عزابي.
0: آمين يا رب. زين، يلا أعطينا تعليق حقيقي.
1: حقيقي عن إيش؟
0: عن الرياضة بعد. شوف أي مباراة أي كذا تخيلها.
1: أوه أنا ترى في المكتب مداوم فعلى
0: فما
1: مجيك
0: تقدر تعطي هذاك الحس العالي. لا هي
1: على
0: تفضل
1: مجيك كلهم.
0: تفضل يلا قول يا محمد.
1: والله سؤال، ترى السؤال واجد عميق، يعني أتكلم له من جميع الجوانب. أنا أقول أنه بعض الأعراس الحين، في أعراس طبيعي جدا يركزوا على الفرحة الحقيقية، ولكن في بعض الأعراس للأسف الشديد وصلت إلى محاولة إرضاء توقعات المجتمع.
0: حبة حبة. زين محمد، انقل
1: زين.
0: لنا الصورة للأشخاص اللي يحاولون يعيشون السعادة الحقيقية أو الفرح الحقيقي، كيف من منظورك؟
1: هم دائما يعني يكونوا لطيفين بسيطين في اختياراتهم، يعني ما يحاول يسوي له عبء مالي كبير لليلة واحدة،
0: واضح.
1: لأنه هو مركز أنه معاه مستقبل. لذلك نقول أن الحياة الزوجية مبنية على الراحة. أنا اليوم لما أتزوج جاي على أساس أستقر لأرتاح، وليس أتزوج لكي تنهكني الديون مع
0: واضح.
1: قادم الأيام، أحمل في راسي عبء كبير من الديون.
0: أنت متزوج محمد؟
1: أنا ما متزوج
0: شيء نية إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: بإذن الله. وكيف أنت نظرتك لهذا المشروع وهذا الزواج يعني، وهذه بناء أسرة استقرار، إيش اللي تخطط له؟ كيف تتخيل عرسك يكون؟
1: لطيف بسيط، هي الفرحة، هي الفرحة تكون بين الزوجين صح وبين الأهل، ولكن نتائج القرارات المالية هي اللي تمتد لسنوات بين الزوجين والزوجة.
0: بالضبط.
1: يعني أنا ما في يعني منطقية، أنا عارف ذا الكلام يزعل الناس واجدين، بس ما منطقي أبدا أنه أنا أعمل كل حاجة باهظة الثمن من أجل إرضاء الضيوف، من أجل إرضاء المعازيم، بس أنا أعيش بعدين في ديون. أنت بكرة صار لك ظرف لا سمح الله، بكرة أنت زاد معك مولود، يعني الحياة فيها تقلبات، فيها تغيرات كثيرة.
0: صحيح.
1: بالمناسبة أنا ضد تران المثل اللي يقول الرجل يعيبه جيبه، أنا ضد هذا المثل، لأن إذا تحول الموضوع من مسؤولية الرجل في
0: ايوه.
1: الدفع، أنا أعرف مهره وحاله، بس إذا تحول الموضوع من مسؤولية إلى منافسة في المظاهر وإرضاء الناس، فإن الرجل يبذل حمل وعبء فوق طاقته على أساس يظهر للناس صورة معينة أمامهم أنه أنا أقدر أسوي هذا، وهو ما قادر، كله بديون تسليفة. بس ليش أنا ما أعمل بديل؟ يعني مثلا الحين الظاهرة اللي صارت مستوية أنه أنا أروح أستأجر سيارة برقم أصفر روز رايس لأزف عروستي، ترى لو نقلت زوجتك بكامري نفسها لما ناقلتها بروز رايس،
0: يعني
1: صح؟
0: ما بيصير لها ابجريد، ما بتتحول.
1: ما بيصير لها تحديث آيفون، ما بيصير شيء، هي نفسها الحرمة، هي
0: اي واضح. اي
1: العرس نفسه قايم، الفرحة قايمة نفسها،
0: اي صحيح.
1: بس أنا أروح أستأجر سيارة على أساس فقط ساعة من البيت للبيت وأدفع فيها 200 ريال وأكثر، ترى نفسها يعني ما في تغيير.
0: أحب لما أسمع كذا شباب عندهم هذا الوعي وهذه الثقافة، وإن شاء الله يعني تلاقون الأسرة أيضا اللي تتفهم هذا الموضوع، والزوجة اللي تنظر لتطلعات ومستقبل وبناء أسرة حقيقية بعيدة عن الأمور اللي تسبب عدم استقرار مادي وغيره بسببها ليلة واحدة.
1: بالضبط. وحتى مثلا على عدد المدعوين، ترى ما لازم اعزم كلها عمان، صح؟
0: أكيد.
1: يعني انا لو عزمت اهلي وجيراني اوكي، بس هل فرض واجب اني اعزم كلها عمان وتكبد مصاريف عزيمتهم والمكان والاكل؟ منطقي؟ لا واقعي، انا قاعد
0: لا
1: اتكلم
0: لا
1: بشيء واقعي ترى.
0: بالعكس، احنا نحترم وجهات النظر وكلامك عين العقل، يعني امورك طيبة.
1: لا والله يعني أنا لو عزمت عائلتي مثلا 300 شخص، بس لو عزمت كلها عمان أقل شيء 1000 شخص.
0: يا ربي وين بتخليهم الجماعة؟ وين؟
1: وين بخليهم؟ مش قصة وين بخليهم، قصة كم أشتري أشياء إضافية، المأكول، المكان، صح؟
0: صحيح.
1: صار كل ما زدت حاجة كل ما زاد شيء، زدت عدد المعازيم وبالتالي تزيد المكان، سعة المكان، وبالتالي تزيد الأكل، وبالتالي تزيد مصاريفك.
0: الله، على زمان أول، إحنا ما قاعدين نقولنا أول أشياء كانت أحلى عن الحين، لا، لكل ولا هم زمانهم، كل شخص يحتفل بالزمان. يعني أول زمان
1: بالضبط.
0: كانت غير، في حوش البيت، الكوشة في نص الحارة عادي.
1: يا سلام.
0: يعني مظاهر كذا ترجع وأنت تتكلم رجعتنا، بس اليوم الوضع اختلف الحمد لله. الخيارات صارت غير، أيضا تتفاوت الأسعار، كل حسب، أيضا إيش نقول، حسب قدرته.
1: بالضبط.
0: وأيضا في ناس وايد الله يسر عليهم وسهل عليهم، لكن ظهروا ببساطة. للعلم الموضوع ما موضوع الواحد عنده فلوس وايد وما عنده فلوس وايد، لا، الموضوع موضوع ثقافة، كيف ممكن أني أنا أترجمها على أرض الواقع، والبساطة والقناعة. الله يسعدك يا محمد، وإن شاء الله كذا توصلنا دعوة عرسك، ونقول لك مبارك عليك زفاف.
1: بإذن الله، بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم ويومكم سعيد جدا.
0: يومك سعد، شكرا جزيلا يا محمد،
1: بارك الله فيكم.
0: أحسنت أحسنت. ناخذ اتصال آخر ونقول مساء الخير. ألوح،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت مشاعل، يسعد لي مساءك بكل خير ومسرة، ومساء المستمعين الكرام. يعقوب بن مسلم السيابي من نفعة، ولاية بودبود.
0: والنعم والنعم أخي يعقوب، كيف حالك؟ عساك طيب.
2: الله ينعم عليك أخت مشاعل، الحمد لله أنا بخير وعافية. كيفك أنت وكيف أسرتك؟
0: والله طيبين. طاب حالك،
2: الله يحفظك يا رب إن شاء الله.
0: ويحفظكم ويبارك فيكم. تشاركنا في موضوعنا لليوم.
2: أكيد بلا شك، موضوعكم وايد مهم جدا، وخاصة في هذه المرحلة، مرحلة الصيف،
0: وإحنا وبس
2: الناس تتزوج بكثرة يعني كذلك.
0: وبعد أذكر إن إحنا ما قاعدين نقارن بين أعراس قبل وأعراس الحين،
2: بالضبط.
0: لكن لو كان القرار بإيدك، إيش أول شيء بتستغنى عنه في العرس من دون ما تنقص فرحة العرس؟
2: شوفي، يعني أنا أحب أتحدث معك بالنسبة، أنت ذكرتي يعني في من خلال حديثك بأن الأعراس اليوم والأشخاص كذلك متفاوتين، يعني كل واحد حسب إمكانياته وقدراته. دائما أنا أحب العرس التقليدي، يعني أنا من وجهة نظري الشخصية، أنا تزوجت وأولادي تزوجوا عن طريق العرس التقليدي. يعني مثل ما ذكر أخونا محمد قبل شوي، أنا ما محتاج يعني أعزم كل الناس. يعني لو أنا عزمت 10 أشخاص أو عزمت 300 شخص، العرس يستوي ولا ما يستوي؟
0: يستوي
2: يستوي. كذلك أنا ليش أكبد نفسي خسائر إذا كنت أنا ما عندي المادة أو ما عندي المقدرة، بس من أجل إرضاء الناس. إرضاء الناس غاية لا تدرك إطلاقا، يعني ماذا إحنا نكبد على أنفسنا خسائر ونحس فيها بعد العرس، وبالتالي

0: فيما بعد الزواج، وبالتالي صرفوها للتباهي في فترة الزواج، ودمت بود.
1: الله
0: وهذه
1: يسعدك،
0: هي وجهة نظري،
1: شكرا
0: وأشكرك
1: جزيلا،
0: لإتاحتك للفرصة للتحدث معك.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، شكرا، الله يسعدك، وجهة
0: العفو.
1: بارك الله فيك. بالعكس، احنا نرحب بسماع مداخلاتكم مستمعينا، ويسعدنا ان احنا كذا نكون جزء من هذا الموضوع بهذه المداخلات المختلفة. ناخذ مشاركة ونقول الو.
0: الله مشاعل.
1: وعليكم السلام، كيف حالك؟
0: مساك الله بالخير.
1: الله بالنور. حمد،
0: كيف الصحة؟
1: الحمد لله بخير.
0: الله يسلمك. اليوم صراحة جزاك الله خير، تكلموا عن الزواج الحاضر والأول، يعني جزاك الله خير، دائما برامجكم طيبة انتوا دائما يعني.
1: ما عليكم زود، الله يسعدك، شكرا لك. بس احنا ما نقارن، ارجع اقول ما قاعدين نقارن بين اول والحين، موضوعنا مختلف.
0: صحيح،
1: تفضل.
0: وباقي الاخبار، ماشي اخبار، ماشي علوم.
1: هات انت العلوم من عندك انت يا يلا.
0: علوم والله الجو معنا شويه حار، الجو داخل محافظه الظاهره ولا ينكل الجو حار، ما انه يعني بس يتعدل عن الاول. صبح اليوم شويه خاف من شويه زياده الحراره. لا طيبه الامور شويه،
1: الحمد لله الحمد لله.
0: وبعدين عندي شيء بغيت تاكل الرطب، حياك الله ترحب بش ينكل، يعني رطاب الخلاص موجود والخنازي موجود
1: خيركم سابق، خيركم سابق،
0: وجميع الخرايف اللي موجود والتمر والنغال يعني موجود نفس الشيء، الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من الله تعالى.
1: الحمد لله الحمد لله، خيراتنا في بلادنا وهذه ثروات
0: جميع السلطنة، يعني الخير موجود جميع السلطنة.
1: الله يسعدك يا أخي،
0: وجود الله وجود أهلها طال عمرك.
1: عمرك طويل والد حمد، الله يبارك فيك إن شاء الله.
0: وجود أهلها طال عمرك، ما مقصرين طال عمرك،
1: بارك الله فيك،
0: الله ألف خير. واليوم أنا من سمعت صوتك طال عمرك حبيت أسلم عليك وأقول لك إن شاء الله طيبين، إن شاء الله والله يحفظكم ويحفظ جميع العاملين في الإذاعة من صغير وكبير، اللهم يحفظك.
1: آمين، جزاك الله خير، بارك الله فيك الوالد حمد، أحسنت.
0: نتشوف على خير إن شاء الله، الله يحفظك يا مشاعل.
1: جزاك الله خير، أحسنت.
0: يا ريت تزوريها بلدك، يعني زوري ينقل، يا ريت تزوريها بعد.
1: زايرتنها ينقل من فترة من زمان، شايفتنها بلد جميلة.
0: زمان أنا عندي خبر مزايرة، أنا موجود عند يوم ذيك اليوم جاي.
1: إيه، جميلة البلد، جميلة، بلادنا حلوة.
0: جزاكم الله، بلدك طال عمرك، هذه بلدك وأهلك.
1: أكيد أكيد. أكيد، ما عليكم زود، أحسنت.
0: الله يحفظكم إن شاء الله، الله يحفظكم.
1: أحسنت، بارك الله فيك.
0: جزاكم الله خير.
1: إذا مستمعينا متواصلين معاكم، نقرأ بعض التغريدات ولا يلا نعيش. يقول لك إيش، شو عنوان هالأغنية هاي؟ أرفق بحالي ولا أرفق بحالي؟

0: رجعنا لكم وتحية لكل اللي ثبتوا الموجة عبر أثير إذاعة الشباب. مستمعينا في قضايا ما يكتفي أن إحنا نتكلم عنها، ولكن تحتاج أيضا أن نتشارك كلنا في حمايتها. بناء مجتمع واع ما يبدأ من جهة واحدة ولا من فريق واحد، ولكن يبدأ من كل بيت، من مدرسة، من كل شاب وشابة يؤمنون بأن لهم دور في صناعة مستقبل أكثر أمان. لما تتحول أيضا الفكرة إلى مبادرة والمبادرة إلى عمل مجتمعي، تصبح الوقاية مسؤولية نتقاسمها كلنا بدون شعارات وبدون أيضا ضجيج ما لا داعي، ولكن إحنا نؤمن أن المسابقة اللي بنتكلم عنها المجتمعية ما جات من دون فكر، من دون جهد، من دون أيضا تخطيط، جاءت أيضا للحفاظ على شبابنا وبناتنا، للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، لتفتح اليوم المجال أمام الأفراد والفرق والمؤسسات لتقديم أفكار ومشاريع مبتكرة تسهم في نشر الوعي وتعزيز أيضا جانب الثقافة وبناء مجتمع أكثر وعيا وصحة. خلونا نقترب أكثر من ضيفتنا في هذه الفقرة، الأستاذة أميرة بنت بارك خاطر العريمي، لتحدثنا أكثر عن مبادرة، عن المبادرة تفكر صح، وهذه الرسالة اللي يسعون لها، وكيف يمكن لكل فرد في المجتمع أن يكون شريك حقيقي في حماية أبنائه وصناعة الوعي. أستاذة أميرة بنت بارك خاطر العريمي، رئيسة قسم الصحة المجتمعية وأيضا في محافظة جنوب الشرقية، وعضو في المكتب التنفيذي لمدينة صور الصحية. مسي عليك بالخير وحياك الله معنا في استوديو 5.
1: مسائك رضا وسرور، أهلا بك يا الأخت مشاعل المذيعة المتميزة والمتألقة دائما.
0: أهلا وسهلا بك أستاذة أميرة.
1: الله يحييك حبيبتي، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
0: كيف الأجواء معاكم في محافظة جنوب الشرقية ولاية صور تحديدا؟
1: جميلة الحمد لله.
0: في هطول أمطار ولا لا؟
1: لا للأسف الشديد.
0: إن شاء الله الخير يا عي.
1: إن شاء الله بإذن الله نتري الخير.
0: بإذن الله بإذن الله. أستاذة أميرة، كلمينا عن المسابقة المجتمعية فكر صح.
1: بكلمكم في البداية عن المسابقة المجتمعية بشكل عام. هي مسابقة وطنية مجتمعية للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية. هذه طبعا مبادرة وطنية رائدة في سلطنة عمان، تطلقها وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية. هذه مسابقة تطلق بصفة أو تقام بصفة دورية بين اللجان الصحية بمختلف ولايات السلطنة لتنشيط الحراك المجتمعي، تحفيز أفراد المجتمع، أيضا تنفيذ مشاريع ومبادرات مستدامة تعزز الوقاية وتحد من ظاهرة الإدمان.
0: جميل. ولاية صور تشارك للمرة الرابعة على التوالي في هذه المسابقة، إيش يمثل لكم هذا الاستمرار وإيش اللي يعكسه من وعي للمجتمع ويعزز أيضا على المشاركة؟
1: أصبح الثقافة مجتمعية يعني ممتدة واستراتيجيات أيضا لعمل مستدام، فيها نوع من النضج والخبرة التراكمية لهذه النسخة الرابعة، أيضا التزام وطني، أيضا فيه تحول العمل التوعوي إلى جهود يعني منظمة تجتمع فيها مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والفرق الرياضية والتطوعية تحت مظلة واحدة.
0: جميل. طيب
1: يعكس أيضا أن المجتمع أصبح ناضج، أصبح واعي، لا ينتظر أيضا الحلول، إنما هو من يصنعها.
0: جميل. يعني المجتمع شريك وله دور أيضا في هذا الجانب.
1: نعم.
0: جميل.
1: لذلك سميت مسابقة مجتمعية.
0: حلو. اخترتوا لحملتكم هالعام شعار فكر صح. كيف تصفين فكرتها وإيش اللي يميزها عن غيرها من المبادرات التوعوية؟
1: حملة فكر صح جوهر فلسفته الحملة انطلقت من قناع بأن سلوك يبدأ من فكرة، بناء الفكرة إن المجتمع يكون واعي نحو اتخاذ القرار الصحيح. لهذا لا تقتصر الحملة على التوعية بل تسعى إلى تنمية التفكير الواعي وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار وأيضا مقاومة الضغوطات، ترسيخ الثقة بالنفس، تعزيز القيم الإيجابية. لها كثير من الرسائل يعني لتعم بالنفع والفائدة على أبناء المجتمع.
0: جميل.
1: أيضا أصبح اسم فكر صح رسالة متجددة تدعو إلى التفكير بالمسؤولية والاختيار الواعي وبناء مستقبل أكثر أمانا واستدامة.
0: حلو، يعطيكم العافية. الفئات اللي دائما تسعون أن توصل لها هذه الحملة، هل يقتصر فقط على فئة الشباب ولا تخاطب أيضا الأسرة والمجتمع بمختلف فئاته؟
1: هي مبادرة بها عدة يعني هي حملة بها عدة مبادرات يعني شملت جميع فئات المجتمع، الأسر، الشباب، حتى يعني لكل مبادرة نسقت وثيقة لتواكب فئة الشباب لتمكين الأسر في الحد من هذه الآفة وتوعيتهم يعني كل فئات المجتمع.
0: جميل.
1: يستخدم كل فئات المجتمع بشكل عام.
0: واضح. طيب يعني دائما احنا نقول ان في كل حملة هناك رؤية سامية، رسالة واضحة، وإحنا نعرف مدى أهمية الموضوع اللي أنتوا توليتوه واللي قاعدين شغالين عليه. إيش الرؤية اللي انطلقت منها فكر صح الحملة، وإيش الرسالة اللي تسعون إلى إيصالها للمجتمع؟ وإنتي قلتي قبل شوية أن المجتمع اليوم هو من يبحث عن الحلول، هو من يساهم، هو من يشارك، وهو شريك أيضا معاكم، وإحنا جزء من المجتمع أيضا كذلك.
1: جزاك الله خير. هو فعلا أنتوا مساهمين معنا، والتلفزيون، الإذاعة، يعني الإعلاميين كلهم لهم أدوار مختلفة في المساهمة في هذه المبادرة المجتمعية. رؤيتنا هي مجتمع واعي يتمتع أفراده بالمعرفة، وأيضا تترسخ المسؤولية المجتمعية. رسالتنا تطوير وتنفيذ نموذج مجتمعي مستدام للوقاية من هذه الآفة يرتكز على التخطيط المبني على الأدلة، وأيضا الشراكة الفاعلة والابتكار، توكين المجتمع وغياس الأثر بما يسهم في تعزيز جودة الحياة حياة أفراد السكان.
0: جميل. طيب إذا ما تكلمنا عن أيضا الأهداف اللي تسعون إلى تحقيقها من خلال هذه الحملة، هل تقتصر على التوعية فقط أم امتدت لتعزيز الوقاية والشراكة المجتمعية؟
1: نعم، هي حملة امتدت إلى تعزيز الوقاية، حيث تسعى هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الشراكة المجتمعية، استثمار الطاقات، وتمكين الأسر والشباب.
0: كلمينا أكثر عن البرامج اللي اشتغلتوا عليها، الأنشطة اللي تضمنتها الحملة خلال هذا العام.
1: الحملة انطلقت من النصف من 2025 وامتدت إلى الآن. الحملة بها 10 مبادرات مجتمعية تخللتها أكثر من 90 نشاط مجتمعي، وبالتعاون مع كثير من المؤسسات والفرق الرياضية والمؤسسات الخاصة أيضا.
0: جميل. نتكلم عن المسابقة اللي بإمكان الفئات المختلفة أنها تساهم وتشارك، بيكون فيها تقييم، بيكون فيها أيضا اختيار فائز. كلمينا أكثر عن هذه المسابقة، إيش الفئة العمرية اللي ممكن أنها تشارك، إيش نوع الأدوار اللي أنتم محتاجين من خلالها المشاركة في هذه المسابقة؟
1: طبعا أطلق المكتب التنفيذي، يعني إحنا عملنا تحت اللجنة الصحية بولاية صور، وانطلقنا لتغطية كامل الولاية بالاحتفال بالأيام الصحية، بأطلقنا مبادرات أيضا ومسابقات رقمية للوصول شرائح مختلفة من أفراد المجتمع.
0: نعم. جميل. عادي نسمع صوت الأطفال، ما مشكلة.
1: أوكي.
0: طيب لو بغينا توجهين رسالة لكل أسرة قاعد تسمعنا الحين، ولكل شاب وشابة قاعدين يسمعونا، إيش تقولين لهم عن دورهم في حماية أنفسهم ومجتمعهم من خطر المؤثرات العقلية والمخدرات؟
1: الوقاية الحقيقية هي أختي مشاعل تبدأ من وعي أفراد المجتمع. الوعي ليس مجرد شعار، إنما حصن يبنيه كل فرد لكل أسرة. أيضا رسالتي للأسرة: الأمان يتحقق بالاحتواء والحوار. ورسالتي إلى الشباب: قوتكم الحقيقية تكمن في قدرتكم على التفكير وأيضا الشجاعة لقول لا.
0: بس فقط استفسار، المسابقة بإمكان أي حد يشارك فيها، وكيف آلية المشاركة، ولا فقط محدودة على أبناء محافظة جنوب الشرقية؟
1: لا، هي هذه مسابقة وطنية لكل لجان الصحية بسلطنة عمان. شاركت اللجنة الصحية بولاية صور تحت شعار فكر صح. هذه المسابقة أطلقت مجموعة من المبادرات المختلفة. هذه المبادرات اشتملت على مسابقات رياضية شارك فيها العديد من الفرق التطوعية والفرق الأهلية والفرق الرياضية بولاية صور.
0: جميل.
1: أيضا كانت هناك الكثير من الرسائل والأوراق العمل اللي قدمت لمختلف شرائح المجتمع. يعني تعرف كل شريحة مجتمع في أفكار ورسالة تناسبهم،
0: بالضبط
1: مدى استيعابهم ومدى فهمهم للأمور. والهدف من هذه المبادرات والحملة بشكل عام وقاية المجتمع ككل.
0: نعم نعم،
1: بمضار هذه الآفة.
0: نعم، يعني الجميل أيضا التنوع في طرق تقديم هذه المعلومات وهذه التوعية وهذه الثقافة لشرائح المجتمع، كلا حسب أيضا وعيه وإدراكه. لأن اليوم إحنا نتكلم مثل ما قلتي عن آفة ما بس معنية فيها شرطة عمان السلطانية أو الجهات الصحية، ولكن نبدأها من البيت، إحنا بحوار كذا نتكلم فيه: دير بالك، ما تأخذ شيء من عند أي حد، دير بالك حد يقول لك جرب هذا. فاليوم يعني أبسط الأشياء الواحد يكون حذر فيها. إحنا نقولكم إن شاء الله جهود مقدرة مثمنة أستاذة أميرة، ونرجو لكم التوفيق في إيصال هذه الرسائل المجتمعية التي تعزز الوعي بأهمية الحفاظ على عقول شبابنا بعيدا عن هذه الآفات. شكرا على هذه الإضاءة القيمة. نتمنى لحملة تفكر صح ولجميع المبادرات المجتمعية كل التوفيق في نشر الوعي وتعزيز الوقاية، لأن بناء اليوم مجتمع أكثر وعيا مسؤولية مشتركة من الجميع. تحياتنا لكل الأعضاء اللي ساهموا ولكل من كان لها الأثر الطيب، وبإذن الله أكيد إحنا نفخر لما نشوف مثل هذه الحملات اللي قايمين بيها، ويسعدنا أنكم تكونون جزء من برنامجنا وبرامجنا المختلفة. كل التوفيق لكم إن شاء الله.
1: شكر موصول لكم، شكرا جزيلا.
0: الله يسعدك، شكرا، بارك الله فيك.
1: الله يحييك.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

رجعنا لكم مستمعينا متواصلين، نرحب بكل المشاركين وأيضا نقرأ التعليقات وأيضا الرسائل لموضوعنا لليوم اللي نتكلم فيه عن كذا ظاهرة اجتماعية. أحد الأشخاص يقول، نرحب بكل طبعا اللي شاركونا من مختلف الولايات والمحافظات، يقول معنا أمطار متوسطة قبل ساعة تقريبا في مركز ولاية الكامل الوافي، جعلها الله أمطار خير وبركة آمين. سيف الهاشمي، الأعراس اليوم مكلفة وأرهقت الكثير بسبب التقليد في مبلغ المهر من هدايا أو غيره، وتسبب في عزوف أيضا الشباب عن الزواج، والبعض تزوج من غير العماني أو بعض الزواج فشل بسبب كثرة الديون. تحياتنا لك يا سيف الهاشمي. ناخذهم لفقرة، ناخذهم لحدث في مثل هذا اليوم مستمعينا، مع من بتكون وين بناخذكم هالمرة. في مثل هذا اليوم مستمعينا، 2 أغسطس العام 1922، رحل رجل لم يكن يدرك أن اختراعه سيصبح أول شيء نبحث عنه عندما نستيقظ وآخر شيء نضعه جانبا قبل أن ننام. إنه ألكسندر غراهام بيل، الاسم الذي ارتبط بالهاتف وبأحد أهم الاختراعات التي غيرت طريقة تواصل البشر مع بعضهم. المثير في حكايته أن الهاتف لم يكن حلمه الأول، كان شغفه الحقيقي هو الصوت وكيف يصل إلى من لا يستطيع سماعه. فقد كانت والدته تعاني من ضعف السمع، ثم تزوج لاحقا من امرأة صماء، لذلك كرس سنوات طويلة لدراسة النطق والصوت ووسائل التواصل مع فاقدي السمع. ومن هذا الشغف بدأت رحلته التي قادته إلى الهاتف. في 7 مارس عام 1876 حصل على براءة اختراع أمريكية، وبعدها ب3 أيام في 10 مارس 1876 نجحت أول مكالمة صوتية في التاريخ، عندما قال لمساعده توماس واتسون: مستر واتسون، come here, I want to see you. وكانت تلك أول جملة تنتقل عبر الهاتف بوضوح. قبل الهاتف كانت الرسائل الورقية هي الوسيلة الأشهر، وكان الناس ينتظرون أياما وأسابيع وربما أشهر حتى يصلهم خبر من شخص عزيز. ثم جاءت البرقيات وكانت سريعة نسبيا لكنها مختصرة جدا، لأن كل كلمة كانت تحسب بتكلفة. وبعد الهاتف تغير كل شيء، أصبح الصوت يصل في لحظات. ثم تطور الهاتف من جهاز ثابت في زاوية المنزل إلى هاتف لاسلكي، ثم إلى هاتف محمول، ثم إلى هاتف ذكي نحمله اليوم في جيوبنا. لا يحمل المكالمات فقط، يحمل صورنا، رسائلنا، خرائطنا، خططنا، أعمالنا، ذكرياتنا، اجتماعاتنا. لكن لو رجع ألكسندر غراهام بيل، وتتوقعون بيقول أن اختراعه قرب الناس من بعضهم، ولا بيقول وبيتساءل كيف أصبح في يد كل واحد منا وسيلة تواصل مع العالم كله، بينما أحيانا يصعب علينا أن نجري مكالمة واحدة مع أقرب الناس إلينا. عندما توفي ألكسندر غراهام بيل في 2 أغسطس عام 1922، أوقفت خدمة الهواتف في معظم أنحاء أمريكا الشمالية لمدة دقيقة واحدة، تكريما للرجل الذي منح العالم وسيلة يتحدث بها عبر المسافات. تخيلوا ملايين الهواتف صمتت دقيقة كاملة احتراما لصاحب الفكرة. قد يختصر الهاتف آلاف الكيلومترات في ثانية واحدة، لكنه لا يستطيع أن يختصر المسافة بين قلبين إذا غاب الاهتمام. لذلك لا تجعلوا الهواتف وسيلة للتواصل فقط، اجعلوها وسيلة للاطمئنان، صلة الرحم، صوت يصل إلى من ينتظر منكم كلمة قد تغير يومه كله. كملين معاكم، والله هذا الخبر رجعني لذكريات جميلة في أيام طفولتي، رجعني لأخوي الكبير لما كان يدرس في الكلية العسكرية في بريطانيا. يعني كانت الرسائل تتأخر أحيانا، تعرفون شو يسوي؟ كان يرسل يسجل صوت يكلمنا عن أيام إيش سوى وإيش سوت فيه العيوز اللي ساكنة معاه وإيش اللي صار من أحداث.
فسبحان الله يعني كان زمان أول حتى كان ننتظر متى بيوصلنا شريط علشان نسمع رسالة أخوي. ولو الأجمل كنا ننتظر الهدايا اللي كانت توصلنا. تحية لأخوي حمد. نطلع فاصل.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وتحية لكل المنضمين معنا عبر أثير إذاعة الشباب. وإحنا نتكلم عن جانب الأفراح وجانب الأعراس والمناسبات السعيدة، إن شاء الله نرجوها أنها تكون دائما مناسبة دائمة. تبحثون عن الاستقرار الأسري، عن الحوار الدافي، بعيدا عن المظاهر اللي ترهق كأهل الزوج أو أهل الزوجة. إحنا نعرف أن الذهب مرتفع وكل شيء مرتفع والأسعار مرتفعة، فرفقا بالزوج الصالح اللي طرق بابكم وجاكم من بابكم علشان يأخذ بنتكم. أنا حبيت واحدة من الأخوات أوجه لها تحية، كانت تحكي لي تقول لي: مشاعل، تعرفين أن أختي الكبيرة قبل ما نتزوج، أي واحدة فينا تقول تتزوج لازم نروح بيتها نقعد فترة تعلمنا يوميا نطبخ. تقول عيب عليكم تروحون بيت زوجكم وانتوا اصلا ما تعرفون تسوون مثلا كوب شاي. انا قلت لها والله هذه يستاهل نستضيفها، يعني احب هذا التوجه واحب هذا الفكر. احب البنت لما تكون بنت بيت، عارفة كل صغيرة وكبيرة، ما معتمدة على خدم. اكيد الرفاهية حلوة، لكن تكون خلاص مستعدة انها تفتح بيت وكذا تصنع حياة سعيدة مع أسرتها. نرحب بالأستاذة نادية المكتومي اللي بتواجد الحين معنا عن طريق الهاتف، مدربة واستشارية أسرية وتربوية، حاصلة على درجة الماجستير في علم النفس التربوي، باحثة الدكتوراه في علم النفس. نمسي عليك بالخير أستاذة نادية.
1: مساءات السعادة والفرح والتوازن الوسطية مشاعل، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا بيك أستاذة نادية. الفرح يقول لك من المفترض أن يكون بداية جميلة، لكن أحيانا نسمع عن عروسين يدخلون ليلة زفافهم وهم تحت ضغط نفسي كبير. برأيك أستاذة نادية، متى يتحول الفرح من ضغط نفسي على العروس أو العريس؟ يعني
1: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو الأساس اللي تبنى عليه البيوت، تبنى عليه الحياة الزوجية، وليس الأساس هو الفرح وطقوس الفرح وما يقدم من عروض في طقوس الفرح. أيضا هناك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وهناك أيضا نص آخر: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. يتحول الفرح للأسف إلى ضغط نفسي على العروسين لما يخرج من إطار هذه الآية ويخرج من إطار النهج النبوي اللي هو اليسر. يتحول عندما يصبح هذا العرس أو هذا الفرح مثل ما نقول إلى أداء استعراضي يقدم للضيوف، شو بالمعنى الدارج اللي يقوله عنه، مباهاة، تنافس. أريد عرس يتحدث عنه الجميع، يتحدث عنه القاصي والداني، بدل ما أنه يكون هذا الفرح طقس لإشهار الرابط الغليظ والميثاق الغليظ بين الزوجين، وبدل ما يكون هو عبارة عن إعلان شراكة لحياة جديدة بحضور لمة الأحباب ولمة الأهل وتحفه الدعوات والتبريكات في إطار المعقول وفي إطار الوسطية وفي إطار التوازن، هنا يتحول هذا الفرح للأسف من فرح لإشهار ميثاق غليظ إلى ضغط، فعلا ضغط نفسي على العروسين. وأحيانا مش فقط العروسين، يعني ينتقل هذا الضغط لي حتى أسر العروس وأسر العريس. صحيح. للأسف
0: بالفعل، يعني كثير من الشباب يمكن يقولون احنا ما اخترنا كل هذه التفاصيل، لكن شعرنا انها اصبحت متوقعة منا انها تكون موجودة.
1: صحيح.
0: برأيك
1: صحيح.
0: من يصنع سقف التوقعات؟ الأسرة، المجتمع، وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: صحيح. انا يعني ارى من خلال تجربتي وتواصلي، وايضا من خلال كوني ايضا شخص في المجتمع، يعني في المجتمع العماني، غالبا الشباب او العريس هو ما يريد مشاعر، خلينا نتكلم، ما يريد كل هذه البهرجة وكل هذه الطقوس التي ما أنزل الله بها من سلطان، والاستحداثات هذه اللي تتم في يعني ساحات الأفراح وساحات الأعراس. للأسف الرجل يعني هنا أقول لك مرات يعني يكون يوقف مكتوف اليد، لأنه العروس وأسرة العروس هي اللي تتحكم في هذا الشيء.
0: نعم.
1: يعني في الغالب خلينا نكون واقعيين ومنطقيين، فسقف التوقعات هذا، العائلة إلها دور، المجتمع إلها دور، وسائل التواصل الاجتماعي المتهم، خيمة السوشيال ميديا وخيمة وسائل التواصل الاجتماعي هي المتهم الكبير الآن في الوقت الحالي، وقت الـ AI ووقت السوشيال ميديا، اللي صارت تفرض يا مشاعل معاييرها للأسف
0: صحيح.
1: على العائلة وعلى العروس والعريس وأسرة العريس غالبا، يعني حتى لو كانوا ما راضين للأسف يعني من باب الذوق، من باب خوف أنه يتفركش هذا الزواج، من باب أنه ما يقال أيضا عنا أنه إحنا يعني بخيلين أو مقصرين أو يعني يكونوا للأسف متلقي وليس مشارك في يعني هذا التخطيط وهذه الحياة الزوجية.
0: نعم.
1: فلو جينا نتكلم يعني أنا استغرب والله مشاعل، خلينا نتكلم نوعا ما بانفتاح في هذا الجانب
0: وبشفافية. نعم تفضلي.
1: يعني اليوم أنا شفت في هذه الأعراس أشياء عجيبة وغريبة، البنات صاروا يتنافسوا حرفيا أنه أنا عرسي يكون في شيء غريب، أنا أسميها بدع وليست إبداعات. بدع
0: مثل إيش؟ خلينا نعرف يعني يمكن قليل ما نحضر أعراس. قولي.
1: أنا يعني شفت يعني مؤخرا من هذه البدع إنها العروس تفصل فستانين، الفستان اللي تدخل به بالشيء الفلاني والفستان اللي تزف به تدخل وتبدل ويكون عندها فستان ثاني. من متى احنا عندنا
0: والله جديدة هذه؟
1: من متى عندنا هذه البدع وهذه الاشياء التي يعني تكلف مش فقط تكاليف مالية، تكاليف مالية وتكاليف نفسية وتكاليف جسدية.
0: صحيح.
1: يعني هي المفروض تكون في ذاك اليوم مرتاحة نفسيا هادية، يعني جسديا مرتاحة لانها تستقبل حياة جديدة. بالعكس صاير عليها عبء نفسي وجسدي ومالي. ليش لماذا يعني من أجبرك؟ لا تقولي لي لأنه المجتمع. لا، أنت صاحبة القرار، أنت وغالبا أقول العروس لأنه حتى أسرتها مرات تخضع لرغباتها. البنت أو الفتاة المقبلة على الزواج هي المسؤولة بوعيها وحكمتها كيف تدير الفرح أو تدير العرس، لأنه كل التفاصيل توضع عن طريقها هي.
0: صحيح.
1: وعن طريق أسرتها عشان نكون صريحين.
0: بالضبط اختيارها هي هذه كل أكثر شيء.
1: يعني القاعات يعني مشاعل شيء يعني غريب، القاعة من 2500 وعاد قيسي توصل ل 15,000 وغيره على حسب المكان. التصوير والمصورات والبوثات اللي تأتي غريبة وعجيبة. الحين صاروا في أيضا يحضروا مغنيين ومغنيات، يعني شفت أنا أعراس الناس بسطاء يجيبوا فيها مغنيين ومغنيات فقط لأنه العروس تريد أن تنافس يعني قريناتها أو صديقاتها أو حد من الأهل الزوج، وأنا ما أقل منهم.
0: نعم.
1: بنتكلم عن إيش ولا عن إيش يا مشاعل في
0: يا الله.
1: هذه البدع التي دخلت للأسف ولا زالت تتسرب بأشكال وفنون مختلفة لطقوس الفرح وطقوس الأعراس.
0: يعني أحيانا الواحد يتساءل يعني وين البساطة في العرس؟ ليش الناس صارت تشوف البساطة حاجة مخجلة؟ هل أصبح مفهوم البساطة اليوم مختلف عند الناس؟ ما أعرف. والبعض يقول لك أنا أخاف من تبعات ومن كلام الناس أكثر من ما أخاف من تبعات الديون اللي تستمر. هل أصبحنا اليوم نخشى أن إحنا نقول عرسهم بسيط أكثر من خشيتنا أن يبدأ الزوج والزوجة حياتهم بأعباء مالية بعدها تتطور، عدم استقرار أسري، عدم استقرار مالي، تبيع عليها ديون، ما يقدر الزوج أن يلبي متطلبات زوجته اللي ما تخلص، وهو توه مسكين بادي توه يعني بادي يكون نفسه، بادي بغى أنه يكمل نصف دينه وينشئ أسرة، ولكن تلاقين بعض الظروف قاعدة تحد من أنه هو يكمل هذا الطريق، ونسمع عن انفصال طلاق وغيرها. إيش اللي اليوم البعض يخاف منه؟ هل يخافون أن يقولون أن عرسهم بسيط أكثر من أن يكون الزوج والزوجة مرتاحين؟
1: سؤال جريء جدا. الوصمة الاجتماعية يا مشاعل تلعب دور كبير كبير في هذه النقطة. الوصمة الاجتماعية أنه يقال أنه عرسها بسيط أكثر من خوفهم من العبء المالي واللي هو القروض والديون. وللأسف كم من الحالات شفتها في المركز عندي في الاستشارات أنه الزوج والزوج يظلوا يعانوا سنوات حتى بعد ما جابوا أطفال وأولاد بسبب الديون والقروض اللي تمت في فترة الزواج فقط ليوم واحد، وأنا ما أقول يوم، والله إحنا لما نروح القاعة يبدأ العرس من بعد صلاة المغرب لين الساعة 11 ولا 12 إذا طول، يعني ساعات معدودة يسكب فيها هذا الكم وهذا الجهد يعني الضخم من المال ومن النفسية ومن الجسد ومن الأعباء اللي لها أول وما لها آخر، والتجهيزات اللي تتم على شهور. بل بل بل وجدت أعراس، استغربت يا مشاعل، في أعراس عندنا في في في في في السلطنة يتم التجهيز لها من سنوات. تخيل يعني أنا مصدومة، سنوات نجهز لعرس، الملاعق من المكان الفلاني، الكيكة من الدولة الفلانية، الميك اب ارتست جايبينه من الدولة العلانية. ليش ليش ليش هذا التعقيد صح. وهذا التعب بس عشان التباهي، بس عشان الوصمة الاجتماعية، بس عشان أقول عرسنا يتكلم عنه القاصي والداني. وبعدين يا أخي افترض أنه عندك فلوس، مشاعر، افترض أنه
0: نعم. الله منعم عليك، بس الله ما أيوة. قال تصرف بالمال بهالطريقة،
1: نتصدق به يا أخي. يا أخي ساعد بناس ببركة بركة
0: فكر بتحد
1: ساعدت في أيوة أشخاص، وافرح في حدود المعقول. احنا ما ضد انه الانسان يعني فلينفق كل ذي سعة من سعته، اكيد الناس يعني مقامات ومراتب مالية يعني مختلفة، فكل انسان المفروض يعني يفرح، ويعني ذي المناسبة تمر بذكريات جميلة، لكن في حدود الوسطية.
0: بالضبط.
1: الاسراف ليس من شيم الدين، الاسراف ليس قيمة اسلامية، الاعتدال والوسطية هو قيمة الدين. مهما كان الانسان بلغ من الأموال أو كانت ظروف المالية يعني ممتازة، ناهيك عن الناس اللي هم احنا نتكلم عنهم اللي هم في العموم الناس البسطاء اللي أساسا الشباب اللي إمكانياتهم بسيطة، وخاصة في مثل هذا الوقت، وقت في غلاء، وقت في الحياة صارت في صعبة، يعني يتكبدوا حالهم حال الأسر الغنية. ليش هو هذا السؤال؟ ليش
0: بالضبط؟
1: احنا محتاجين تغيير وعي وتغيير ثقافة لدى الفتيات اكثر. ما
0: بالضبط.
1: اقول
0: هي اللي تقدر رجال. هي اللي تقدر تحد، وهي اللي تقدر تغير، هي
1: صح
0: اللي
1: صح
0: بايدها
1: صح.
0: القرار، لان هذيك الليله بالفعل هي اللي تختار القاعه، تختار ايضا ايش التفاصيل اللي موجوده في القاعه. احيانا حتى من زحمه القاعه انت ما تركز على التفاصيل اللي دفعت عليها مبلغ وقدره.
1: والله صحيح.
0: ما تقدر حتى لما تشوف بعض الفيديوهات والله تقول وين هذا؟ ليش أنا ما ركزت عليه؟ طبيعي ما بتركز عليه، لأن الناس خلاص موجودة، هي اللي عطت صورة للقاعة. أنت التفاصيل هذه البسيطة ما في داعي أنك تتكلف فيها بشكل وايد مبالغ. قبل في بداية البرنامج كنت تحكي للمستمعين عن قصة إحدى الأخوات، الله يسعدها يوفقها، رغم أن زوجها ما من عمان، من إحدى الدول الخليجية، ولكن حتى لما بغت تتزوج قالت لأ أنا ما أريد قاعة، لأن هي آخر العنقود، أهلها قالوا لها العرس يصير في عمان، قالت أنا بستأجر استراحة، أنا ما يهمني كيف ما يكون شكل القاعة، اللي بندفعه في القاعة وغيره من المصاريف خلي يشتري لي بيت، يسوي لي أي شيء، يعني حتى لو شقة نستقر فيها. خذت استراحة وعزمت القريبين منها وتهنت الحمد لله، تقول أنا ما مضطرة أعزم الحارة كلها علشان أرضي فلان، أنا ما أعرف صديقة
1: صح.
0: أمي، ليش أنا أتكفل وزوجي يتكفل إن نرهق نفسنا بمبالغ مالية؟ تقول أنا ما محتاجة تنهى، أنا أريد الناس اللي تشاركني في هالليلة القريبة مني واللي أعرف أنها تحبني. إحنا نعرف، أنت قبل شوي ذكرت أستاذة نادية موضوع أن الكيكة من بلد، أنا أقول هالكيكة يوم بتوصل، نفترض أنها طاحت كذا بالخطأ، ذيك الساعة كيف يعني؟ إيش موضوعها؟ نقيس عليها أشياء كثيرة. إحنا نعرف
1: يا ليت يا مشاعل الكيكة بعدها يقصوها وما توزع وطلع فوق مثل التفتة، يعني خلينا نكون صريحين هذا اللي يصير،
0: وأنت خاطرك فيها
1: والعروس ويطلعوا منها قطعة عشان التصوير وتظل فوق الكوشة هناك وفوق المسرح.
0: يا ولا بعد غير هالشيء تبقى كمية كبيرة من الأكل أستاذة نادية. أحيانا يعني يمكن هذه الرسالة نوجهها أيضا لأهل العرس وأهل أهل العروس والمعرس، أنكم خذوا بوكسات التكاوي هذه البارسل خلوها جاهزة معاكم،
1: لأن شركات تتكفل
0: صحيح أنتي تأخذها وتوزعها. أيوة. هي
1: صحيح.
0: فقيس صحيح. يعني الفرح ما بس فرحكم أنتوا، حتى النعمة اللي صرفتوا عليها مبالغ علشان ما ترمى أو ما يساء استخدامها، لأن أنتوا المحاسبين عليها. إحنا نعرف مجتمعنا مجتمع فيه كرم، والكرم قيمة أصيلة نفتخر إحنا كلنا فيها. لكن وين ينتهي أو وين تنتهي قيمة الكرم، وين يبدأ الاستنزاف، وكيف نفرق بينهم؟
1: صحيح، الكرم أن تعطي من فضل ما تملك، وليس إكرام الضيف على حساب خراب بيت المضيف. أما الإسراف أنك تعطي ما لا تملك لإبهار من لا يهمون، يعني أنا ما أقلل من قيمة الضيوف، أكيد الضيوف يعني على عيننا وراسنا، بس لما تجي في الأولوية، الأولوية هو هذا العروس وهذا العريس، إنهم هم يبدأوا حياة بطريقة متزنة ووسطية. ففي فرق شاسع بين الكرم وبين الإسراف. الكرم قيمة أثنى عليها الدين الإسلامي،
0: نعم،
1: حتى في الآيات وفي الأحاديث وفي السيرة. الإسراف قيمة منبوذة، وقرنها الله سبحانه وتعالى إن المسرفين كانوا إخوان الشياطين. يعني الإسراف صفة قرنت بأشر المخلوقات اللي هو الشيطان. فكيف كيف يعني شتان بين الكرم والإسراف، وللأسف هذا اللي يحدث داخل الأعراس. الناس ما جالسة تنتبه لهذه النقطة، ما تنتبه لهذه القيم اللي للأسف ما صار لها أي اعتبار في حياة يعني الشباب والشابات في العصر الحديث.
0: نعم، إذا ما رحنا أيضا لجانب من الجوانب المهمة أستاذة، اليوم نتكلم أستاذة نادية عن بعد انتهاء ليلة الزفاف تبدأ الحياة الحقيقية بكل مسؤولياتها وتحدياتها. من وجهة نظرك كيف نعيد تعريف نجاح الزواج؟ هل هو نجاح الحفل يوم واحد أم نجاح الحياة التي تبدأ بعده؟
1: النجاح الحقيقي لا يقاس بالبهرجة والإسفاف الذي تم في حفل الزواج والناس وحديث الساعة وكل هذه الأشياء اللي جالسين نشوفها ونعيشها. النجاح الحقيقي فعلا يبدأ بعد أن يغلق على هذا العريس وهذه العروس باب واحد، وتبدأ التفاعلات والتعاملات الحياتية الزوجية. لما نجي نشوفهم بعد السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة كيف جالسة حياتهم تتطور وعلاقتهم تقوى، ويعني يعيشوا في زواج آمن وسعيد، هنا المقياس الحقيقي وهو النجاح الحقيقي.
0: جميل. طيب إذا ما تكلمنا عن سنوات الأخيرة حتى الفترة الماضية، شفنا انتشار كبير للأعراس الجماعية، وجدنا أيضا قبول واسع في المجتمع. هل ترينها مجرد حل اقتصادي أم أنها تحمل رسالة مجتمعية أعمق تعيد الزواج إلى معناه الحقيقي؟
1: إحنا مثل ما قلنا مشاعل إنه الزواج إشهار وليس استعراض. إذن الأعراف الجماعية وجهة نظري هي ثورة ضد الفردية المفرطة. الفردية المفرطة اللي جالسين نشوفها، الأعراس الفردية بكل التفاصيل اللي تحدثنا عنها اليوم وسلطنا عليها الضوء، وهي إعادة الزواج لمنطقه الحقيقي، لمناسبة اجتماعية حقيقية تختصر التباهي لكونها إشهار لميثاق غليظ وليس استعراض.
0: نعم، يعني كثير ما سمعنا أستاذة نادية، والله مثل ما قلتي الشباب يقول لك أنا داخل أنتظر عرس الجماعي من باب أنه يخفض تكلفة الضغط المادي عليه وبتساهم أيضا. اليوم لما نشوف هذه الفرحة، فرحة العرس الجماعي سواء عقد القران بالمئات الشباب، احنا نقول هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى، وتشكر
1: صحيح.
0: ويشكر اهل الايادي البيضاء اللي ساهموا ايضا في ان ينشروا مساله ثقافه الزواج للرجل وللشباب بشكل ميسر في المحافظات والولايات، واللي جمعون راسين بالحلال. وهذه رسالة نوجهها أيضا للناس. اليوم أنت لما بتعزم حتى معازيمك تراهم بيتعشون من العشاء الموجود اللي مسواية الضيفة، احنا نسميها الضيفة،
1: صحيح،
0: ضيفة العرس، ويمكن يلاقون ربعهم اللي من زمان ما لاقوهم، وفرحة العرسان كلهم، كل واحد بشكله، كل واحد
1: والدعوات
0: بالضبط.
1: والتبريكات، هذا هو روح العرس يعني والفرح، وليست يعني المظاهر والأشياء. بالعكس، تعرفي احيانا البوفيهات اللي توضع والاكل اللي يوضع، والله الناس ياخذوا منه لقمه لقمتين والباقي يظل على الطاولات.
0: صحيح صحيح، ياخذوا اكثر من حاجتهم. طيب اذا ما تكلمنا عن دور الاهل، احنا نعرف ان الاهل هم دائما اللي يفرحون لما يسمعون عن خطبه فلان بيتزوج، واول الاشخاص اللي يتمنون انه يكون هذا اليوم يوم مميز ويحضروا له، ولازم نكشخ ولازم نستعد له، لكن من دون قصد. من دون قصد، خلينا احنا نحسن الظن بهم، تتحول بعض التوقعات الى ضغط. كيف يمكن للأسرة انها تكون سند للعريسين ما تكون سبب في زيادة الأعباء عليهم؟
1: صحيح، أنا أتوقع يعني إنه الوعي والحكمة هم الأساس وهم مربط الفرس. الأسر الواعية والأسر الحكيمة، أليس منكم رجل رشيد في القرآن الكريم، هي القادرة على إنها هي تتخذ قرارات نفسية ومالية متزنة مع هذا العريس ومع هذه العروس، ليقودوهم لزواج آمن وسعيد وحفل زفاف يتسم بالوسطية والاعتدال، وفي يعني في جمال، وفي أكيد إحنا ما ضد الذوق والجمال والأناقة، لكن كل شيء يتم باعتدال، كل شيء يتم بالاعتدال، وليس يعني نتحول إلى إلى جهة أخرى، يعني نحن إلى أهل يقول واقعهم نحن نريد أن نظهر للمجتمع كأسرة يتحدث عن حفل زفافة القاصي والداني. إذا دخلنا في هذا الفكر فهذا الفكر فكر مدمر، عبء كبير على هذه الأسرة، حتى يخف ترضي أنه عندهم فلوس. ترى التعب الجسدي والنفسي اللي تشهده هذا الأعراف بكل تفاصيلها، هذا الوحده ما يعادل يعني ما يعادل أموال، حتى لو كانت الأسرة مقتدرة وعندها الحمد لله والله فاتح عليهم ووسع عليها. احسب التعب النفسي والضغط النفسي والضغط الجسدي والجهد اللي يبذل والوقت اللي رايح في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان.
0: نعم، في بعض المحافظات ما زالت محافظة أستاذة نادية على أن أي شخص يتزوج يعملوا له كذا مثل يجتمعون كلهم مثل الليلة، وكل واحد يساهم باللي الله عطاياه في ظرف يكتب اسمه سواء للرجال أو للنساء. أتوقع أن مثل هذه العادات أنا أشوفها وايد حلوة اليوم. صحيح. تساعد الأسرة، تساعد أهل العرس العريس والمعرس، وتساهم أيضا في أنها تسدد بعض الاحتياجات اللي هم محتاجين. نحن ما نتكلم عن الليلة، نحتاج حتى عن شهر عسل، قضاء إجازة وحقهم،
1: تأسيس شقة،
0: بالضبط
1: يعني أشياء كثيرة.
0: بالضبط، فهذه أنا أتوقع يعني وايد حلوة هذه العادة اللي نشوفها واللي دائما ما نشعر أن موضوع التكافل الاجتماعي يظهر حقيقي في مثل هذه المناسبات ومثل هذه اللحظات اللي يحتاج فيها الشخص أنه يشعر بالآخر واقف معاه، أنه ما يتكفل هو كل حاجة. وإحنا دائما نقول رسالتنا رفقا بشبابنا ورفقا أيضا يا خواتنا اللي حابة أنها تكون هي أيضا داخلة خير على هذا الزوج، بعيدا عن الطلبات والاشتراطات، ترى هو بيجيب لك وما بيقصر فيك. وفي ناس تشترط من البداية اللي أوله شرط آخرة نور. برأيك المشكلة اليوم في تكلفة الأعراس أستاذة، هل المشكلة اليوم في تكلفة الأعراس فعلا، أم الفكرة في أن أصبحت مرتبطة بها فكرة أن قيمة المناسبة تقاس بحجم ما أنفق شخص أكثر من المعنى الذي تحمله؟ أنت إيش رأيك أستاذة؟
1: طبعا هذا الشعور بأنه قيمتي أنا كعروس أو قيمتي أنا كإنسانة أدخل على هذا الزوج تقاس بعرسي وبقيمة ما أنفقه في هذا الفرح، فهذه هي المشكلة. الشعور بالقيمة الذاتية مستمدة من الخارج، مستمدة من من من من من الفرح وطقوس الفرح وطقوس الزواج والمشتريات والتجهيزات اللي يتم في العرس وبعد العرس وشهر العسل وين وكل هذه التفاصيل اللي جالسة تستمد قيمتها من هذا الجانب. للأسف أنا أقولها تعيد النظر بينها وبين نفسها، تأخذ ورقة وقلم وتجلس مع نفسك ذات زاوية هادية مع كوب شاي ولا قهوة وتفكر في نفسها وتحسب يعني تحسب الأمور بطريقة منطقية. أما إذا كانت هي تستمد قيمتها من كونها هي امرأة مكرمة في الإسلام، لها مهر ولها صداق ولها حفل، لكن يتم ذلك لتكريمها وبشكل وسطي وفي اعتدال، وأنه هذا في بركة وفي خير إلها وإلى ولزوجها ولحياتها القادمة ولحياة الزوجية، فأيضا هذه نقطة تحتاج إلى موازنة عند الفتيات. أتوقع أنه الفارق الحقيقي في شيئين، الفارق الحقيقي في الوعي لدى الفتيات تحديدا، لأنه الشباب أنا متأكدة يعني ما بقول لك بنسبة 99% عشان ما يعني هذا انهم ما يريدوا هذه الاشياء. المتحكم الاول والاخير اول شيء البنت وبعدين اسره البنت، هم اللي متحكمين في كل هذه الطقوس. فانا اقول اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في شبابنا، سهلوا الزواج. صحيح. يسروا الزواج. بعدين ما يقول البنات يقولوا والله عنوسة وما عرفوا إيش، والشباب العماني يتجه للزواج من الخارج. إحنا ما نريد، نريد أولادنا العمانيين يتزوجوا بناتنا العمانيات. صحيح. نريد هذه الأصالة تكون موجودة وهذا الشيء يكون موجود في وطننا. ما نريد إنه الشباب

0: بنات الخال، بنات العم، يعني الناس المقربين. صحيح. ما أحشد العالم يعني حتى من برا عمان أجيبهم. يعني ليش ليش هذه المصاريف وهذه التكاليف وهذه المغالاة وهذا التعقيد؟ الحياة وحدها متعبة ومعقدة، وإحنا زدنا الحياة تعقيد. شوفي لما تجي تتكلمي مشاعر مع البنت اللي ما متزوجة، تقول يمكن تتكلم نفس منطقنا الآن، حطيها في الموقف، حط البنت وأسرتها هذه، وخلي زوج أو أو أو شخص يتقدم، شاب يتقدم لخطبتها وتبدأ الطقوس، بتحصليها تحولت من هذا الفكر للفكر الآخر. ليش؟ لأنه خلاص هي جالسة الآن يعني ما تشتغل بعقلها اللي فيه وعي وحكمة اللي كان قبل ما تكون خارج الموقف. لما دخلت الموقف على طول تلبست ثوب، ما ثوبها، ثوب الوصمة الاجتماعية وثوب الناس وش بيقول الناس، وأنا أريد وأنا أريد وأنا أريد، وليلة العمر. وخير وليلة العمر هذه بداية، بداية العمر وليست ليلة العمر مثل ما نقول، بداية حياة جديدة. فيا بنات الله يرضى عليكم، يعني نقول رفقا بالشباب، رفقا بالشباب ورفقا بأنفسكم. صحيح. بعد الزواج يعني انت ما مضطرة تعيش ديون دائما، يعني ما احنا ما ضد الأناقة وضد الجمال وضد الحفل المرتب،
1: ضد الفرح. صحيح.
0: نعم. وضد الفرح، لكن بشكل بسيط. كثير من الأفراح أنا شفتها مع ناس يعني موجودين في عمان ونفتخر فيهم ونرفع لهم القبعة، ناس مقتدرين، لكن كانت أعراسهم في صالة البيت بشكل بسيط، وفي السنة عروس ما أبسطها أنا. أعرف وما أريد أذكر أسماء. أعطيك مثال، في فترة الجائحة هل توقفت الأعراس؟
1: لا،
0: ما توقفت. صحيح. العريس كان يروح ياخذ البنت من البيت بملابسها البسيطة، بدون كان في حظر وكان في كذا، ويشيلها لبيته وهو مرتاح. يعني الناس اللي تزوجوا في الجائحة كانوا سايزين حقيقة، وعايشين حياة سعيدة يعني.
1: صحيح.
0: وفعلا كانت تجربة تبين انه هذا الزواج او هذا الحفل مال العرس ما جالس يضيف للحياة يعني، ولا ينقص منها. هو طريقة الإشهار اللي تتم هي الفرق، وطريق والحياة الزوجية كيف تبدأ وكيف تستمر هي اللي تصنع الفرق وتصنع أسر وزواج آمن وسعيد. جميل. وليس هذه البهرجة وهذا الشيء اللي جالسين نشوفه للأسف.
1: زوجت أولادك أستاذة نادية؟
0: أنا زوجت ابني جهاد، فكنت أنا المغلوب على أمرك.
1: ما شاء الله.
0: وللأسف أنا أقول لك من تجربة فعليا، يعني أنه أنا عشت هذا الدور، دور أم العريس.
1: أيوة.
0: فعلا يعني تحصلي نفسك حتى لو في أشياء أنت ما راضية عنها ما تقدري تتكلمي، دائما أيوة. سمعا وطاعة،
1: تحرجي.
0: لكن بناتي عندي بنتين على وجه الزواج إلى الآن، الله يوفقهم إن شاء الله الأزواج صالحين.
1: آمين يا رب. آمين.
0: لكن مدرستنهم زين يعني بهذا الجانب.
1: الله يبارك فيك.
0: فأقولهم يعني حديقة بيتنا وش فيها يا أخي، تزوجي بتشتاء حديقة البيت والصالة الكبيرة ما أجملها، وأنا علي أحولها حلكن كذا يعني
1: أحلى من القاعة بعد.
0: أيوة. فالحمد لله رب العالمين. يعني شوف الوعي الوالدي والوعي الأسرة. صح. اللي فيها البنت جدا تفرق في هذا الجانب. أكيد. فأنا أعول على وعي الفتيات ووعي أسرة البنات في تغيير هذا الواقع، وليس الشباب. الشباب يعني ما عندهم، انا متاكده انه ما عندهم اي مشكله يعني،
1: ما عنده ابدا. بيجيب الوانيت ماله وبيزينه ورد وحركات وكذا، وبيقولها يلا، واحلى بالله بعد بيطلع ترند في السوشيال ميديا مثل ما طلعوا غيرهم.
0: بيك ورد يعني جميل، ايش المشكله؟
1: صحيح. استاذه ناديه، يعني احنا نقول ما ودنا نقول شكرا، ولكن الحوار الثري دائما يعني لما ينتهي بهذه الرسالة الحلوة اللي قلتيها قبل شوية، الرفق والرحمة. اليوم الواحد مهما حاول أنه يرضي المجتمع ويرضي الناس ما رح يقدر يرضي حد، صدقوني، لكن
0: الناس غاية
1: لا تدرك أبدا أبدا أبدا. لذلك الواحد، الزوج والزوجة، وهذه الرسالة أنا أؤكد عليها بناء على كلامك، المقبلين على الزواج لا ترهقون نفسكم بالمظاهر الخداعة اللي تجهد الزوج وتجهدك أنت كزوجة، سواء كنت موظفة، رحتي خذيتي سلفية، طالعت لك جمعية، يا أخي أبرك لك تروحين تشتري لك ذهب، أموال مجمدة تحطينها سبيكة الذهب، يعني تبقى دخر وأموال معاك. احنا نقول دائما ابنوا حياتكم على أساس الحوار والتفاهم، ابنوا حياتكم على أساس اليوم المودة والرحمة والتعاطف، ارحموا. واحنا ما نقول من اللي يصرف من ما يصرف، كل شيء بالتفاهم وكل شيء بالاتفاق ممكن يصير. الرسالة اللي الأهل تقولينها الحين قبل ما نختم معك.
0: أنا أقول الأهل، أقول الوعي والحكمة مع بناتكم،

0: شبابكم لتسهيل هذا الرباط الغليظ وهذه يعني العلاقة المقدسة، فوعيكم يعول عليه الكثير.
1: بارك الله فيك أستاذة نادية المكتومي على هالحوار الجميل وعلى هذه الرؤية اللي عادتنا إلى جوهر الفكرة نفسها. نجاح الزواج ما يقاس بليلة واحدة، ولكن بحياة تبنى على المودة والرحمة وعلى الاستقرار والحوار الناجح. كل الشكر لإثرائك موضوعنا اليوم. نتمنى أيضا أن الرسائل وصلت وما يتغير الفكر لدى شبابنا. شكرا جزيلا لك أستاذة نادية، لنا إن شاء الله لقاءات متجددة في برامج مختلفة.
0: العفو العفو حبيبتي مشاعل، شكرا جزيلا، مع السلامة.
1: وداعة الرحمن. شكرا لكل من تواصل معنا. شكرا مسهيل تقول فاتتني الحلقة من البداية، تقول رسلولي شنو عادي تقدرين ترجعين تسمعين البرنامج، ما فاتتك القصص، قصص وايد قلتها أنا، ارجع اسمعيها عن طريق منصة عين، ثلاث خانات اللي فوق افتحي عليهم لا يفوتك، اكتبي اسم البرنامج أو الإذاعة واختاري ما أدري إيش هناك، المهم اطلع لك قبل ساعتين وتقدرين تسمعين. شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا فاطمة عيد أم غيث، شكرا للجميع. احنا نقول كل رأي سمعنا وكل رسالة وصلت ولكل مستمع منحنا هذا الجزء من وقته، سواء ارسلتوا لي بالواتساب بالانستغرام بأي منصة وانتوا تتابعون ومستمتعين، أقول لكم أنا استمتعت وايد حتى بالناس اللي مرت ولا ضرت. أنتوا دائما هذا الجزء الجميل في لقاءاتنا المتجددة عبر أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا. اليوم ما كنا نبحث عن إجابة واحدة بقدر ما احنا فتحنا هذا الباب أن نسأل نفسنا عن أهمية هذا الموضوع وإيش اللي أنا أريده وكيف حياتي راح تكون. أجمل البدايات مش اللي تبهر الناس، ولكن اللي تمنح أصحابها حياة فيها اطمئنان، ذكريات راح تبقى وفرح يرافقهم بعد ما تنطفي الأضواء. إلى أن نلتقي بكم في الغد في مساء جديد من مساءات برنامج استوديو 5 من الساعة 5 لغاية الساعة 7. أتمنى لكم أجواء طيبة، مشاوير سعيدة، هلا هلا في الدرب، والله يسعد أيامكم والله يجمل لحظاتكم بكل المحبة. ودائما تذكروا اللحظات السعيدة بإيدك تقدر أنك تصنعها. كنا معاكم في الإشراف العام خالد بن حبدان الحجري، عبر ناقل الصوت والإعداد مشاعل بنت سعيد القاسمي، وتقبلوا تحيات مخرجنا المنتصر بالله بن محمد العامري. مع السلامة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

Wilson, get going. Click on, click on, click on. Aspetta.

ما تفرح افرحي ولا غبت اموت ومتى ما شفتك حياتي ان كان ودك ترسي على كحلك لمنت عمري وخاوتك على

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الفلاح السهل وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.
4: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان يزوجك اللي ما يخسر معك ويسفرك اللي ما يسافر معك. المثل يقصد بأن بعض الناس عندما تكون القصة مش قصتهم والمال مش من جيوبهم، فإنهم يسهلون الأمور ويزينون الإسراف والتبذير، فينصحون ويشجعون على إقامة العرس الكبير الفخم والسفر للترفيه والتنزه مهما كانت الخسارة والمصاريف. قبل أي قرار اسمع كثير وفكر في نفسك وفي ظروفك، لأنك أنت من بيتحمل النتيجة في الآخر.
3: مشكورة حبيبتي، مشكورة على كل نصايح الزينة وما قصرت. يلا يلا مع السلامة. إيه الله قابل، تعال جلس جلس بخبرك.
2: خير خير يا أم العريس.
3: شوف، هذا عرس ولدنا الوحيد ونحن لازم نسوي له عرس لا صار ولا استوى في الحارة.
2: يا حرمة يا حرمة، شوية علينا، نحن يلا ساعدناه في دفع المهر وتجهيز غرفته.
3: ما شغلي، تصرف ولا أقول لك أروح وتسلف من البنك.
2: أنا استلف؟ كأنش نسيتي أني أنا متقاعد.
3: قلت لك مو شغلي، استلف من أصحابك ولا من إخوانك، بس تصرف، أنا أريد عرس كبير تتكلم عليه كل الناس.
2: أها، هذه نصايح صاحبتك، الحين فهمت كل شيء.
3: فهمت إيش؟
2: فهمت معنى المثل الشعبي اللي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: يزوجك اللي ما يخسر معك ويسفرك اللي ما يسافر معك. تقول الحكاية اللي توضح المثل يزوجك اللي ما يخسر معك ويسفرك اللي ما يسافر معك. كان في قرية صغيرة شاب بسيط الحال وفر بعض من المال عشان يتزوج، وعندما اقترب موعد الزواج بدأ أصدقائه يزينون له الأمر ويبسطون له التكاليف. أحد الأصدقاء نصحه بأنه يقيم عرس كبير يقيم فيه الموائد الكبيرة المليئة بأشكال وأنواع من الطعام والشراب، وآخر نصحه بأنه يسافر مع زوجته إلى بلاد جميلة لقضاء شهر العسل وما يحسب حساب القروض، فالفرح لا يتكرر. احتار الشاب وهو معه بس مبلغ بسيط بالكاد يكفي مصاريف العرس، لكنه لازم يساوي مثل الجميع ويقلدهم، وما حد أحسن من حد. فاستدان من كل مكان ومن كل شخص، وقام العرس الكبير اللي تحدثت عنه القرية كلها. وبعدها سافر، وبعد ما رجع من السفر بدأ الدائنون والبنوك والناس يطاردونه، ما هنا ساعة واحدة في بيته. وعرف الشاب إن اللي يزين لك الزواج ما يتحمل التكاليف، واللي يحثك على السفر لا يشارك في التكاليف ولا المصاريف. الكل حكيم ومنظر ما دامت القصة مش قصته، والكل كريم ما دام المال مش ماله، والكل صبور ما دامت المصيبة ما هي مصيبته، والكل بطل ما دامت المعركة ما هي معركته. فاحذر ممن يزين ويبسط لك البذخ والإسراف والمشاريع الخاسرة، لأن الفاتورة ما هي عليه، عليك أنت.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سالن عم، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما وحشتك يا حبيبي، ما وحشتك

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مساء الخير. الله الله الله الله, الله.

فاصبر علي.

أحسدها أنا أحسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك عسى ربي يثبتني إذا قبلت ضحكاتك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر، الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً، ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: Thank you.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

أحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها،

بلادي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا

كل الدنيا قد تغدو امرأتي ولدي يهواها القلب.

الذي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها، يا ولد.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.

مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة.